بالله يا ساتر يا رب، اللهم استر على عبادك يا رب. كما بينت البحوث الطبية أحبت في الله المتعلقة بالمرض ده، إنه بيبدأ زي بقعة سودة صغيرة على الجلد، بعدين بيتطور وبيكبر وبينتشر في كل اتجاه، وبيهاجم العقد الليمفاوية في أعلى الفخذ، بعدين بيقفز وبيستقر في الكبد أو بيستقر في مختلف أعضاء وأجهزة الجسم. يا لطيف. المرض ده يا أحبابي بينتقل للجنين في بطن أمه، تصوروا. ومن أخطار المرض ده إنه لا يستجيب للعلاج بالأشعة مثل بقية أنواع السرطانات، ولا يمكن علاجه بالجراحة. لذلك جه النهي النبوي عن التبرج وإظهار الجسد قبل 1400 سنة. أليس هذا إعجازا نبويا واضحا؟

لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي.

من عيد عليكم أحبتي في الله نصائح للزوجة. أولا أنت ريحانة بيتك، واشعري زوجك بعطر هالريحانة منذ لحظة دخول البيت. ثانيا تفقدي مواطن راحته سواء بالحركة أو الكلمة، واسعي إليها بروح جميلة متفاعلة. ثالثا كوني سلسة في الحوار والنقاش، وابتعدي عن الجدال والإصرار على الرأي حتى لو كان عندك حق، ابعدي عن الجدال. رابعا افهمي القوامة بمفهومها الشرعي الجميل والذي تحتاجه الطبيعة الأنثوية، ولا تفهميها على أنها ظلم وهدار لرأي المرأة. لا ترفعي صوتك في وجوده خاصة، هذا أكبر شغلة لما المرأة بترفع صوتها أحبابي في وجه الرجل. يا ما عم تجينا قضايا هون بهالقضايا هيدي، لأنه الرجل المرأة بترفع صوتها بوشه بيصير في اثنين رجال بالبيت. احرصي أن تجتمع سويا على صلاة قيام الليل بين الحين والآخر، فإنها تضفي عليكما نورا وسعادة ومودة وسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك بالهدوء الشديد لحظة غضبه، ولا تنامي إلا وهو راض عنك، ولا تنامي إلا وهو راض عنك زوجك جنتك ونارك. الوقوف بين يديه لحظة ارتداء ملابسه وخروجه مين بيعمل بقى هالأشياء دي؟ وأشعريه بالرغبة في ارتداء ملابس معينة واختاري له ملابسه. كوني دقيقة في فهم احتياجاته ليسهل عليك المعاشرة الطيبة دون إضاعة وقت. لا تنتظري أن تتوقع منه كلمة أسف أو اعتذار، بل لا تضعيه في هذا الموضع إلا إذا جاءت منه وحده ولشيء يحتاج اعتذارا فعلا. اهتمي بمظهره وملبسه حتى ولو كان هو لا يهتم به ويتباسط في الملبس، إلا أنه يشرفه أمام زملائه أن يلبس ما يثنون عليه. لا تعتمدي على أنه هو الذي يبادرك دائما ويبدي رغبته لك، كوني كل ليلة عروسا له ولا تسبقيه إلى النوم إلا للضرورة. لا تنتظري مقابلا لحسن معاملتك له، فإن كثيرا من الأزواج ما ينشغل فلا يعبر عن مشاعره بدون قصد. كوني متفاعلة مع أحواله، ولكن ابتعدي عن التكلف. البشاشة المغمورة بالحب والمشاعر الفياضة لحظة استقباله عند العودة من السفر. تذكري دائما أن الزوج وسيلة نتقرب بها إلى الله تعالى. احرصي على التجديد الدائم في كل شيء، في المظهر والكلمة واستقبالك له. عدم التردد أو التباطؤ عندما يطلب منك شيئا، بل احرصي على تقديمه بحيوية ونشاط. جددي في وضع أثاث البيت خاصة قبل عودته من السفر، واشعري بأنك تقومين بهذا من أجل إسعاده. احرصي على حسن إدارة البيت وتنظيم الوقت وترتيب أولوياتك. تعلمي بعض المهارات النسائية بإتقان، فإنك تحتاجينها لبيتك ولدعوتك، وأداؤها يذكرك بأنوثتك. استقبلي كل ما يأتي به إلى البيت من مأكل وأشياء أخرى بشكر وثناء. يعني إذا الرجال جايب لك تفاح، جايب لك عنب، جايب لك بطيخ، يعني افرحي ابتسمي له، الله يخلينا لك رجال مثلا. يعني
لحد الآن أنا كرجل ما لقيت شيء إنه ضد المرأة، بالعكس هذا شيء بيرفع المرأة. احرصي على أناقة البيت ونظافته وترتيبه، حتى ولم يطلب منك ذلك مع الجمع بين الأناقة والبساطة. اضبطي مناخ البيت وفق مواعيده، وهو ولا تشعري بالارتباك في أدائك للأمور المنزلية. كوني قانعة واحرصي على عدم الإسراف بحيث لا تتجاوز المصروفات الواردات. مفاجأته بحفل أسر جميل مع حسن اختيار الوقت الذي يناسبه هو، إشعاره باحتياجك دائما لأخذ رأيه في الأشياء المهمة والتي تخصك وتخص الأولاد دون اللجوء إلى عرض الأمور التافهة. تذكري دائما أنوثتك وحافظي عليها وعلى إظهارها له بالشكل المناسب والوقت المناسب دون تكلف. عند عودته من الخارج وبعد غياب فترة طويلة خارج البيت، لا تقابليه بالشكوى والألم مهما كان الأمر صعبا. اشركي الأولاد في استقبال الأب من الخارج أو السفر حسب المرحلة السنية للأولاد. لا تقدمي الشكوى للزوج مع الأولاد لحظة عودته من الخارج أو قيامه من النوم أو على الطعام، لأن لها آثارا سيئة على الأولاد والوالد. لا تتدخلي عند توجيهه أو عقابه أو عقابه للأولاد على شيء. احرصي على إيجاد علاقة طيبة بين الأولاد والأب مهما كانت مشاغله، ولكن بحكمة دون تعطيل لأعماله. اشعريه رغم انشغاله عن البيت بالدعوة بأنك تتحملين رعاية الأولاد بفضل دعائه لك وباستشارته فيما يخصهم. لا تتعجلي النتائج أثناء تطبيق أي أسلوب تربوي مع أبنائك، لأنه إن لم يأخذ مداه والوقت الكافي الذي يتناسب مع سن الطفل يترتب عليه يأس وعدم استمرار في العملية التربوية. اجعلي أسلوبك عند توجيه الأبناء شيقا جميلا يخاطب العقل والوجدان معا، ولا تعتمدي على التنبيه فقط حتى تكوني قريبة إلى قلوب أبنائك أو إقناع الولد بالخطأ الذي اقترفه وليس الزجر فقط. ابدعي في شغل وقت فراغهم خاصة في الإجازات وتنمية مهاراتهم وتوظيف طاقاتهم على الأشياء المفيدة. كوني صديقة لبناتك وأدرك التغيرات النفسية التي تمر بها الفتاة في كل مرحلة. ساعد الصبي على إثبات الذات بوسائل عملية تربوية. احرصي على إيجاد روح التوازن بين واجباتك تجاه الزوج والأولاد والبيت والعمل. احترام وتقدير والديه وعدم التفريق في المعاملة بين والديه وولديك، فهما أهدايا إليك أغلى هدية وهي زوجك الغالي. استقبلي أهل الزوج بترحيب وكرم وتقديم الهدايا لهم في المناسبات وحثيه على زيارتهم حتى وإن كان لا يهتم بذلك. الاهتمام بضيوفه وعدم الامتعاض من كثرة ترددهم على البيت أو مفاجأتهم لك بالحضور، بل احرصي على إكرامهم لأن هذا شيء يشرفه. اهتمي بأوراقه وأدواته الخاصة وحافظي عليها. اجعلي البيت مهيئا لأن يستقبل أي زائر في أي وقت، ونسقي كتبه وأوراقه بدقة وبشكل طبيعي دون أن تتفقدي ما يخصه طالما لا يسمح لك. لا تعتبي عليه تأخره وغيابه عن البيت، بل اجمعي بين إشعاره بانتظاره شوقا والتقدير لأعبائه فخرا. لا تضطرينه أن يعبر عن ضيقه من الشيء بالعبارات، ولكن يكفي التلميح فتبادري بأخذ خطوة سريعة. اشعريه دائما أن واجباته هي الأولوية الأولى مهما كانت مسؤولياتك وأعمالك. لا تكثري نقل شكوى العمل الدعوي أو المهني لزوجك.

اعلمي أن من حق زوجك أن يعرف ما يحتاجه عن طبيعة ما تقومين به من عمل دون التعريض لتفاصيل ما يدور بينك وبين أخواتك. اشعريه باهتمامك الشخصي، فالزوجة الماهرة هي التي تثبت وجودها في بيتها ويشعر بها زوجها طالما وجدت، حتى وإن كان وقتها ضيقة. انتبهي أن تؤثر على طبيعتك الأنثوية كثرة الأعمال الدعوية والمهنية. حافظي على أسرار بيتك وأعينيه على تأمين عمله بوعيك وإدراكك لطبيعة عمله. لا تضعيه أبدا في موضوع مقارنة بينك وبين آخرين، بل تذكري الصفات الجميلة التي توجد فيه. تعرفي على الفقه الدعوي الذي يساعدك على التحرك بسهولة وحكمة في الوسط النسائي، حتى تحقق الأهداف المطلوبة في الوقت المطلوب دون إضاعة الوقت. تعرفي على المقاييس المادية التي تشغل عموم النساء ليسهل عليك إخراجهن منها، وتخيري مداخل الحديث المناسب لهن. احرصي على متابعة عملك مع أخواتك، أن تخاطب القلب قبل العقل لمناسبة ذلك مع الطبيعة النسائية. وأخيرا احرصي على التريث والتفويض وإيجاد الرذائف، حتى لا تكبر معك أعباؤك ومسؤولياتك فيتوفر من يقوم بها بدلا منك. وأخيرا لا تعتمدي على الجهد البشري كلية، ولا تنسى أننا دائما نحتاج إلى توفيق الله. ونتمنى لكل الزوجات التوفيق مع أزواجهن، لأن الزوج مثل ما قلت لكم يا أحبتي في الله يريد أنثى وليس رجل، لأن حينما الزوجة يعلو صوتها أمام زوجها أو أعلى، فساعتها بيكونوا رجلين في البيت. فلشو الرجلين؟ بده هو امرأة، بده أنثى. فتذكري أختي المسلمة، تذكري أن زوجك هو جنتك ونارك، وبالك ثم بالك أن تتركي زوجك ينام وهو غاضب عليك. ونتمنى للأزواج أو للزوج والزوجة دوام الصحة والسلامة والحياة المليئة بالهناء والسرور والتفاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه القصة أعجبتني أحبتي في الله. سأل الولد أمه: أنت بتعيطي ليه يا ماما؟ قالت له: لأني امرأة. فقال الولد: أنا مش فاهم حاجة. فاحتضنته أمه وقالت له: ومش هتفهمه أبدا. بعدين سأل الولد والده: ماما بتعيط ليه من غير سبب يا بابا؟ فجاوبه أبوه: كل النساء بيعيطوا من غير سبب. كبر الولد وبقى راجل ولسه بيجهل ليه بتعيط النساء. وفي النهاية سأل عالم حكيم: ليه النساء بتعيط بتبكي ليه؟ وجاوب الحكيم قال له: لما خلق ربنا المرأة جعل لها أكتاف قوية جدا عشان تحمل عليها أحمال الدنيا، وجعل لها دراعين ناعمتين وحنونتين عشان تدي الراحة، وادها قوة داخلية عشان تتحمل ولادة الأطفال وتحتمل رفضهم ليها لما يكبروا، وادها صلابة لتحمل أعباء أسرتها وتعتني بيهم وتبقى صامدة في أصعب الظروف ومن غير تذمر، وادها محبة لأطفالها ما تنتهيش وما تتغيرش حتى لو رجعوا إليها وسببوا ليها الألم. أخيرا ادها الدموع عشان تزرفها وقت الحاجة، فبترمي أحمال المسؤولية الكبيرة دي وبتقدر إنها تواصل الرحلة، ودي هي نقطة ضعفها الوحيدة. عشان كده احترموا دموع نساء العالم، حتى ولو كانت من غير سبب. قطع حبلك السري لحظة خروجك للدنيا وبقي أثره في جسمك عشان يفكرك دايما بإنسانة عظيمة كانت بتغذيك من جسدها. يا رب يا رب إني أدعو بقدر ما نبض قلبي أن تجعل أمي إحدى نساء جنتك يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نتكلم عن جليبيب. كلكم تعرفوا طبعا جليبيب، واحد من المساكين من الصحابة الكرام، ما عندوش أسرة معروفة، ما عندوش فلوس ولا منصب ولا شيء، بيروح لعند الرسول صلى الله عليه وسلم في هدومه المقطعة، بطنه جعان، وشه شاحب، أعضاءه هزيلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، مش عاوز تتجوز؟ قال له: يا رسول الله، غفر الله لك، ومين يزوجني؟ بعدين يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية ويقول له: يا جليبيب، مش هتتجوز؟ فيقول: يا رسول الله، ومين يزوجني؟ لا مال ولا جمال، لأن كتير من الناس ما بيتجوز إلا على الفلوس والدنانير. ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبية مرة تالتة فيقول: يا جليبيب، مش هتتجوز؟ فيقول: يا رسول الله، ومين يزوجني؟ لا مال ولا جمال. فبيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول له: روح للبيت ده من الأنصار وقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام ويقول: زوجوني بنتكم. ده مرسوم من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. راح جليبيب، دق الباب، قال: أهل البيت مين؟ قال جليبيب، قالوا: ما لنا ولك يا جليبيب. فخرج صاحب البيت وقال: عاوز ايه؟ قال له: الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغكم السلام. ارتج البيت فرح. بعدين قال: ويأمركم انه تزوجوني بنتكم. قال الراجل: اشاور امها؟ فشاورها، قالت: لا، لأمر الله مش هنجوزه. وسمعت البنت العابدة الناصحة الصالحة وقالت: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لا يضيعني. وانطلق أبوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: شأنك بيها. فزوجها جليبيبيا في إحدى الغزوات، أفاء الله على نبيه فيها وقال لأصحابه: يا ترى تفقدوا حد؟ قالوا: أيوة، فلان وفلان وفلان. بعدين قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أيوة، فلان وفلان وفلان. بعدين قال كمان لثالث مرة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قالوا: لكني أفقد جليبيا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة، هو قتلهم وبعدين قتلوه. جه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقال: قتل سبعة وبعدين قتلوه، هو مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وحطوا على إيديه، ملوش إلا إيد واحدة صلى الله عليه وسلم، وقال: حفر له ووضع في قبره. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لزوجته وقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هذا هو جليبيب الصحابي الفقير، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. يا الله.

قصة زوج بيعشق زوجته بجنون. يا سلام، عنوان رائع. يريد كل الأزواج بيعشقوا زوجاتهم بجنون. لما تسألت الست دي عن سر سعادتها الدائمة، يا ترى هل هو المهارة في إعداد الأكل، ولا الجمال، ولا إنجاب الأولاد، ولا غير كده؟ قالت الست العجوزة: الحصول على السعادة الزوجية بعد توفيق الله بإيد المرأة. اسمعوا يا ستات، فالمرأة هي تقدر إنها تجعل من بيتها جنة، وتقدر العكس. ما تقوليش المال، فكتير من النساء الغنيات تعيسات وبيهربوا منهم أزواجهم ولا الأولاد. فهناك من النساء بيجيبوا 10 صبيان وزوجها ما بيحبهاش ويمكن يطلقها، والكتير منهم شاطرين في الطبخ، والواحدة منهم بتطبخ طول النهار، ومع ذلك بتشكي سوء معاملة جوزها. فتعجبت المذيعة وقالت: طيب ايه هو السر؟ فقالت لها العجوز: لما يغضب ويثور في وشي جوزي، يعني ويثور هو، انا كنت ألجأ للصمت. اسكت سكوت، الصمت المطبق بكل احترام، ما جاوبش ولا كلمة، مع طقطقة الرأس بكل أسف. وإياك والصمت المصاحب لنظرة سخرية، لأن في الناس ستات مثلا بتسكت لكن بتبص كده من جنب العينين بنظرة سخرية. فالراجل ذكي ويفهمها. بعدين قالت لها المذيعة: ليه ما تخرجيش من غرفتك؟ قالت لها العجوز: اوعى، اياك، يمكن هو يظن انك بتهربي منه ومش عاوزة تسمعيه، لازم تسكتي، والموافقة على كل اللي بيقوله. حتى ايه يا ستات؟ حتى يهدي. حتى يهدى بقى. وبعد كده اقول له: انتهيت؟ بعدين اخرج، لانه راح يتعب ويحتاج للراحة بعد الزعيق. فانا بخرج من الغرفة وبكمل اعمالي المنزلية. بعدين قالت لها المذيعة: بتعملي ايه؟ يا ترى بتلجأي لأسلوب المقاطعة، بتقطعيه وما بتكلمهوش لمدة أسبوع أو أكتر؟ الست الطيبة العجوز قالت لها: لا، اوعك، إياكي، لأن العادة السيئة دي سلاح ذو حدين. لأنه في ستات برضو تزعل منه ما بتكلمهوش، خلاص زعل مني أنا حزعل منه. قالت لها: لما بتقطعي جوزك أسبوع وهو محتاج لمصالحتك، راح يتعود على الوضع، ويمكن يرتفع سقف مطالبه لحد إنه يلجأ للعناد الشديد. قالت لها: طيب تعملي إيه؟ قالت لها الست الكبيرة العجوزة، قالت لها: بعد 2 ساعة أو أكتر أجيب له كوباية عصير أو فنجان قهوة، وأقول له: تفضل اشرب، لأنه فعلا محتاج لكده، وبكلمه بشكل طبيعي. فبيسألني: أنت غضبانة؟ أقول له: لأ. فبيبدأ بالاعتذار عن كلامه القاسي ويسمعني كلام جميل.
قالت لها المذيعة: طيب أنت بتصدقيه؟ بعد كده لما بيقول لك كلام جميل بعد ما كان بيسمعك كلام يا ساتر. قالت لها: طبعا طبعا بصدقه، لأني بثق بنفسي ومش غبية. أنت عاوزة مني إني أصدقه وأصدق كلامه وهو غضبان وما تصدقوش وهو هادئ؟ قالت لها المذيعة: طيب وكرامتك؟ ساعتها العجوز قالت لها: كرامتي برضا جوزي وصفاء العشرة بينا، ومفيش كرامة بين الزوج والزوجة. أي كرامة؟ وهي تجردت قدامه من كل هدومها، وتجردتي قدامي من كل هدومك، فين الكرامة؟ ده جوزك. الله، والله حكاية حلوة، عجبتكم؟

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الله تعالى، إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سَابِ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن علم.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بها. في هذا اليوم المبارك سنتكلم عن صلة الرحم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة هي العطف وهي الرحمة، والإمام النووي عندما أراد أن يفسر صلة الرحم قال هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. وعندما يقول حال الواصل والموصول سنشرح ذلك إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. الإمام النووي

أرحام هي المتعلقة بمسألة حد الرحم، لكن أكثر أهل العلم يقولون لا، هي كل قرابة ولو كانت عامة يستوي فيها المحرم وغير المحرم، هذا هو المقصود بصلة الرحم. ويستشهدون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذن صلة الرحم على رأي أكثر العلماء ليست هي الرحم التي فيها حرمانية بالنسبة للنكاح، بل هي أي صلة يتصل بها الإنسان بأقربائه، صلة دم، صلة نسب، صلة صهارة، هذه كلها هي صلة الرحم. القاضي عياض رحمه الله يقول، وهو نوع من الكلام اللطيف، وكلامه كله لطيف لأنه تربى في بلاد اللطف في بلاد الأندلس، يقول: الصلة واجبة في الجملة، صلة الرحم، ولكن يختلف الحكم باختلاف القدرة على الصلة، يختلف الحكم باختلاف القدرة على الصلة، كما ذكر سيدنا الإمام النووي في أول الأمر عندما قال: بحسب حال الواصل والموصول. وهنا القاضي عياض يقول: باختلاف القدرة على الصلة. ما معنى هذا الأمر؟ معناه لو وصل إنسان بعض الصلة، شيء قليل، ولم يصل كل الصلة لا نسميه قاطعة، ولو قصر عما يقدر عليه وهو ينبغي له أيضا لا نسميه واصلة. إذن لو قصر شيء يستطيع أن يفعله وتأخر عن فعله لا يمكن أن نسميه واصلة، طالما أنه يستطيع وطالما أن عنده وقت وعنده فراغ ولا يستطيع أن يصل رحمه، فأقول أن هذا لا يسمى واصلا كما قال ذلك سيدنا القاضي عياض. وقال: أدنى صلة الرحم ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ولو بالسلام. الإسلام أمر بصلة الرحم أفرادا مجتمعات، لا بد من صلة الرحم. في رأيي لا مانع من أن تكون هناك صلة إلكترونية، ولكن تأتي هذه في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هي الصلة الواقعية، إن عجز الإنسان عن اللقاء، عن المباشرة، عن دخول بيت أخيه لأمر ما، هنا يأتي إلى الصلة الإلكترونية. بلا شك أن مجرد لقائي برحيمي أو بصهري أو بنسيبي لا يعادل مرة واحدة، لا تعادل هذه الصلة 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك عبر رسالة هاتف جوال إلكتروني أو عبر الماسنجر في الإنترنت أو عبر أي شيء آخر يطلق عليه إلكترونيا. لكن الإشكالية هي في مسألة إن عجز الإنسان، إذا أصاب الإنسان عجز عن الوصال الواقعي المباشر، فليكن على الأقل الوصال الإلكتروني، لا نشجع عليه، ولكن أحيانا الإنسان قد يعجز، يعجز بسبب السفر إلى الخارج، يعجز بسبب بعد المسافات، يعجز بسبب المشاغل. هنا إن عجز لا بأس بالصلة الإلكترونية، أما أن يأخذ تلك الصلة الإلكترونية فقط لمجرد يعني رفع الملام، هنا لا ينبغي، لأننا استهلكنا هذا الأمر استهلاكا فظيع، فأصبح الناس يعزون بالرسائل ويهنئون بالرسائل ويباركون بالرسائل وهم غير عاجزين عن الاتصال الواقعي. لكن إذا أصاب الإنسان عجز فهنا نأتي إلى مسألة الصلة الإلكترونية. المهم هو أن يتواصل الناس جميعا، يتواصلوا مع غيرهم، يتواصلوا مع أنفسهم، مع مجتمعهم، لتطبيق السنة المباركة والواجب المبارك، الواجب واجب صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. وفي رواية يقول: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. لا بد الإنسان يفتش عن أقربائه وعن أنسبائه وعن أصهاره، ويتعلم تاريخه ويتعلم أجداده ومن هم وماذا عملوا، حتى يستطيع أن يصل إلى عزوة يستند إليها في يوم ما. سيدنا أبو ذر يقول رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، بصلة الرحم وإن أدبرت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ثم يقول أيضا: الرحم معلقة بالعرش. ماذا تقول؟ تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول أيضا:
من سره أن يبقى

0: يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه معلومات عامة عن مسألة صلة الرحم والصلة الواقعية والإلكترونية وغير ذلك. هل طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم؟ طبعا الجواب نعم. ومن غير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طبق الأخلاق وطبق صلة الرحم؟ نستمع إلى هذا الحديث سويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص يعني بعمومهم وخصوصهم فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس ونفس الكلمة، يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار. ثم يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. الأمر إلى هذا الحد لم ينتهي، لا أملك لكم من الله شيئا، الأمر لم ينتهي. الشاهد هو بقية النص، قال صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني أنا أنبهكم إلى مسألة أن يهتم الإنسان بإنقاذ نفسه من النار، لكن الرحم هذه قال صلى الله عليه وآله وسلم سأبلها ببلالها. ما معنى هذا الأمر؟ كأنه صلى الله عليه وسلم شبه قطيعة الرحم بالحرارة بالنار. كيف نطفئ هذا النار وكيف نطفئ هذه الحرارة؟ نطفئها بالبلل. البلل هو الصلة كما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إطفاء حرارة القطيعة وإطفاء حرارة الرحم لا يكون إلا بالبرودة، والبرودة هي بالصلة والمواصلة بين الناس جميعا. ومنه حديث بلوا أرحامكم أي صلوها. حديث آخر أيضا في نفس الموضوع عن المسور بن مخرم رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. يعني من أساء إليها أساء إلى بنتي، إلى رحيم، إلى قريب، كأنه أساء إلي. معناه أن الانتصار للأرحام والانتصار لصلة الرحم كان هو من عهده صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مكانة السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم أبيها، لها درجة خاصة ولها محبة خاصة. ولكن على العموم وعلى الخصوص المسألة يمكن أن نبسطها بالنسبة للحديث. فعلى عمومه يخاطب صلى الله عليه وآله وسلم الأرحام جميعا، وعلى خصوصه يبين لنا قيمة السيدة الزهراء وقيمة السيدة البتول رضي الله تعالى عنها وعن صحابة رسول الله أجمعين. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث طويل تذكر لنا كيف وصل صلى الله عليه وآله وسلم الرحم. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قال فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. إذن صلة الرحم مع الزوجة وهي تعتبر أيضا من الصلة الواجبة، ثم مع أصدقائها ومع أقربائها لا بد أن تتوفر هذه الصلة. وهذا هو الذي شجع على القول بأن صلة الرحم ليست هي للمحارم فقط. آداب شرعية في مسألة صلة الرحم الصحابة رضي الله تعالى عنهم التزموا بها. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه وبارك في هذه المعلومة التي سنسمعها جميعا، في يوم من الأيام أخذ يخاطب دنانير كانت عنده، مسك مجموعة من الدنانير وأخذ يقول اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، إلا لأصون بها ديني وحسبي، يعني ديني وحسبي الذي هو صلة الرحم. ثم أخذ يقول لنفسه، ولعل هناك من كان يستمع، يقول لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف بها عن وجهه. إذن المال، أراد سيدنا سعيد أن يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يجمع لا بأس، لكن يجمع لابد أن يعرف كيف يدفع، يدفع في ماذا؟ يدفع في هذه الأمور الثلاثة، إما أن يقضي دين أو يصل الرحم أو يحمي وجهه من أن يكون ذليلا أمام الآخرين. أحد العلماء واسمه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، يذكر أن عطاء رحمه الله يقول: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعه في فاقة. ما معنى في فاقة؟ يعني أعطي لإنسان فقير، أعطي لقريبي ونسيبي وصهري ورحيمي مال يحتاجه أفضل من أن أعطيه لإنسان فقير لا أعرفه ولم أرتبط به بصلة قرابة. فقيل له: يا عطاء، وإن كان القريب مثلك في الغنى؟ فقال: نعم، بل وإن كان أغنى مني. حتى وإن كان أغنى مني، مواصلة الرحيم هي أفضل من إعطاء الفقير كما ذكر ذلك. وسيدنا عمرو بن دينار يقول: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. يعني الإنسان عندما يمشي لزيارة أو يمشي لمواصلة أو يمشي لاتصال مع رحيمه، هي أعظم من خطواته التي يمشيها فيما عدا المشي إلى فريضة، أي إلى الصلاة وما أوجبه الله سبحانه وتعالى. والطيب يقول: إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. قاطع الرحم ينتهي من هذا الوجود، ينتهي لماذا؟ لأنه لم يواصل. وتنبه تماما إلى مسألة العجز، إن عجز الإنسان هذا أمر آخر، أما إذا كان الإنسان مستطيع فإنه وأتى بقليل فإنه لا يعتبر واصلا قط. صلة الرحم لها فوائد ولها آثار ولها ثمرات. أبرز فوائد صلة الرحم أنها علامة من علامات كمال الإيمان وكمال الإسلام. الإنسان المؤمن السوي، المؤمن الكامل، المسلم التقي هو الذي يواصل الرحم. أيضا الإنسان بصلة رحمه تتحقق عنده السعة، السعة في الرزق، البركة في العمر، سعة الأرزاق وبركة الأعمار. هذه من الأمور المهمة جدا، أرزاق كثيرة في هذه الدنيا، ولكن هل فيها بركة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. أعمار يطول بها الآجال ويطول بها أجل الإنسان، لكن هل هذا العمر كان فيه بركة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الإنسان يستطيع أن يجعل رزقه مباركا وأن يجعل عمره مباركا بصلة الرحم، كما نبه إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم يكتسب بها العبد رضا الرب سبحانه وتعالى، وإذا اكتسب رضا الرب سبحانه وتعالى سيكون أيضا محبوبا عند الخلق. محبة الخلق ومحبة الخالق من الطرائق التي يصل الإنسان إليها، وبها هي صلة الرحم. صلة الرحم تقوية أواصر العلاقة بين المجتمعات جميعها. المجتمعات تحتاج إلى صلة رحم، أفراد الأسرة، أفراد بيتي، أفراد مدينتي. إذا وصل الإنسان وطور مسألة مفهوم صلة الرحم، سيعيش كما ذكرنا في أواصر وفي استقرار بالنسبة له. صلة الرحم معناها استصحاب للمعية. الإنسان يحتاج إلى معية، الإنسان يحتاج في هذا الوجود إلى سند. الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا وحيدا منفردا، لا بد للإنسان من أن يعيش مع مجتمعه. أما أن يعيش الإنسان في خلوة وفي عزلة، لا يمكن لا أن يؤثر ولا أن يتأثر، وهذا ليس من الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للبشر. البشر لا بد أن يتعايشوا. التعايش من أبرز الأمور التي تساعد عليه صلة الرحم. صلة الرحم حق كما ذكر العلماء للأرحام، وإن كانوا كفارا أو فجارا أو حتى مبتدعا. كفره وفجوره وابتداعه على نفسه. بعض الناس لا يحب أن يواصل أرحامه، لأنه يقول أنه هذا على مسألة ما من مسائل الدين فيها خلاف. فجوره وكفره وابتداعه هذا على نفسه، لكن أنت أو أنت لست محمية ولست محمي أبدا من صلة الرحم بسبب هذا الفجور الذي تظنه فجور، أو بسبب البدعة التي تظنها بدعة. وهذا الأمر هو غاية الخطورة، أن بعض الناس قد يقطعون أمور في غاية الوجوب كعقود الأنكحة والتعزية وغير ذلك بسبب اختلاف في مسائل فرعية جدا، وبسبب تصنيف مقيت. بسبب تصنيف مقيت. أنا أعلم أن هذه الأمة ما ورطها الآن في هذه الأوقات إلا التصنيف. التصنيف بالنسبة للجنس، التصنيف بالنسبة للجنسية، التصنيف بالنسبة للمذاهب الفقهية، التصنيف بالنسبة للمذاهب الفكرية، كل ذلك ساهم في تفتيت الأمة وعدم تجميعها. صلة الرحم يقوي الصلة كما ذكرنا بالعلاقة، تتقوى العلاقة بين الناس، فيشعر الإنسان أنه مطمئن، يشعر الإنسان أنه مرتاح، يشعر الإنسان أنه لا يسقط، وإذا سقط سيكون هناك من يفزع إليه وسيساعده. في يوم من الأيام يذكر من القصص التاريخية أن أحدهم جاء إليه أخوه يطلب منه قرض مالي معين، فذهب الأخ ودخل إلى المنزل وأخذ مجموعة مما عنده من مال وأعطاه لأخيه وهو في خارج الدار. بعد ما أعطاه الأخ رجع إلى داره وهو يبكي، فسألته زوجه لماذا تبكي؟ قال أبكي لأني انتظرت حتى جاءني أخوي وهو يطلب الحاجة. يفترض في أصحاب صلة الرحم وفي المسلمين وفي الناس جميعا أن لا ينتظر الإنسان ويجلس حتى يأتي إليه أخوه أو يأتي إليه قريبه ويسأله من مال الله سبحانه وتعالى. العبارات التي تستهلك بين الناس، يا جاري أنت في دارك وأنا في داري، عبارات خاطئة، عبارات لا بد أن نصححها، لأن الإنسان إذا جلس أنت في دارك وأنا في داري، من للشارع ومن للمسجد ومن للمدرسة ومن للميدان ومن للأبناء؟ المجتمعات القديمة كان الناس يعيشون فيها بسلام وطمأنينة، لأن الإبن إذا نزل إلى الشارع يربيه من في الشارع، بمجرد نزوله إلى الشارع يستطيع أن يربيه من في الشارع من العقلاء، إن رجل كبير أو امرأة كبيرة أو شيخ أو عجوز تستطيع أن تربيه. ولذلك كانت الشوارع على صلة رحم وكانت البيوت على صلة رحم، فلا يظن الإنسان أنه يستطيع أن يعيش في معزل، كان هناك احترام، واحترام لابد أن يكون مستمر، كان احترام لشيخ العائلة ولكبير الأسرة، فكان لا يمكن لإنسان أن يتصرف في محيط عائلته إلا بعد استئذان كبير الأسرة وكبير العائلة. إن أراد إنسان أن ينكح من عائلته أو كذا، لابد أن يرجع إلى كبير العائلة. إذا مر الكبير، وهذا أمر مشاهد في كثير من المجتمعات حتى الآن، إذا مر الكبير في طريق الناس يقفون له احتراما، يقفون له تعظيما، ولا يقفون إليه عبادة كما يظن بعض الناس، وإنما يقفون إليه يقفون له احترام ويقفون له تعظيم، يقبلون رأسه، يجعلونه في مقدمة الجلوس في أوائل المتقدمين. لماذا؟ لأن في ذلك صلة رحم. صلة الرحم مسألة عملية، مسألة سلوكية، صلة الرحم ليست هي مجرد أمور يقولها الإنسان وقت ما يريد أن يقولها، ليست هي شعارات، ولكنها تطبيق عملي. وأول من طبق ذلك سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، يقول انقذوا أنفسكم من النار، ولكن بعد ذلك ما ترك الأمر هكذا، قال رحم سأبلها ببلالها، الرحم التي بيني وبينكم يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا فلان يا فلان، هذه لن أتركها أبدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لنا أن التطبيق العملي للقيم الإسلامية ليس هو بالأمر الصعب أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما ختم لنا بهذا الحديث أن يختم أعمالنا إن شاء الله بقبول منه وبتوفيق، وأن يجعلنا من الواصلين والمتصلين، وأن يبارك لنا في أرحامنا وأنسبائنا وأصهارنا ومجتمعاتنا وأفرادنا، حتى نعيش كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نبل النار التي يمكن أن تشب بقطيعة الرحم والعياذ بالله. ولذلك يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام.
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: الحكمة نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
1: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
0: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
1: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
0: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
1: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
0: إذا تم العقل نقص الكلام.
1: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
0: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
1: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
0: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
1: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
0: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
1: إذا حككت قرحة أدميتها.
0: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
1: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
0: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
1: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
0: حب الأم لا يشيخ أبدا.
1: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
2: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
0: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحبتي في الله، اخترت لكم هذه القصة وبعنوان يا ترى هل إحنا بنقدر إنه نحب بعضنا على العلل اللي موجودة فينا، على علتنا؟ القصة بتقول وقت الحرب الأمريكية في فيتنام، رن جرس التليفون في بيت من بيوت أحياء كاليفورنيا الهادئة. كان البيت لزوجين كبار في السن، ليهم ابن واحد مجند في الجيش الأمريكي. كان القلق بيغمرهم على ابنهم الوحيد، ودايما بيصلوا عشانه باستمرار، ويدوب مرن جرس التليفون حتى بقوا الزوجين يتسابقوا حتى كل واحد ياخد السماعة قبل التاني في شوق وقلب. الأب قال ألو، مين اللي بيتكلم؟ الطرف التاني بيقول له أبي، أنا كلارك، إزيك يا بابا؟ الأب بيقول له إزاي حالك يا ابني، هترجع إمتى؟ والأم بتقول أنت بخير؟ ابنها بيقول لها أنا بخير ورجعت من يومين بس. وأبوه بيقول له صحيح، وإمتى هترجع البيت؟ إمتى هتيجي البيت؟ أنا وأمك مش

مشتاقين لك قوي قوي قوي. بلوم كلارك بيقول: ما اقدرش دلوقتي يا بابا لان معايا صديق فقد دراعه ورجله اليمين في الحرب ويدوب يقدر يتحرك ويتكلم، اقدر اجيبه معايا يا بابا؟ الاب قال له: ايه تجيبه معاك؟ قال له: ايوه انا مقدرش اني اسيبه، هو بيخاف انه يرجع لاهله بالصورة دي، ما يقدرش على مواجهتهم. هو بيتساءل يا ترى هيقبلوه على الحالة دي ولا راح يكون عبء وعال عليهم. الاب يقول له: يا ابني مالك وماله، سيبوا لحاله، ده الامر للمستشفى، خليه هم، سيب الامر للمستشفى عشان هم يتولوا امره، لكن انك تجيبه معاك فده مستحيل، مين اللي هيخدمه؟ انت بتقول انه فقد دراعه ورجله اليمين، هيكون عال علينا يا ابني، مين اللي هيقدر انه يعيش معاه؟ بيقول له: لسه انت بتسمعني يا ابني؟ ما بتردش ليه؟ يا كلارك سمعني؟ كلارك بيقول له: انا سامعك يا بابا، هو ده يا ترى قرارك الاخير؟ الاب بيقول له: طبعا يا ابني، اتصل بحد من عيلته عشان يجي ويستلمه ويسيب لهم الامر بقى. كلارك بيقول له: لكن يا ترى هل بتظن يا بابا انه حد من عيلته هيقبله عنده بالشكل ده؟ الاب بيقول له: ما ظنش يا ابني، محدش يقدر انه يتحمل زي العبء ده. كلارك بيقول له: طيب يا بابا انا لازم اروح وداعا. وبعد ايام من المكالمة انتشلت القوات البحرية جثة المجند كلارك من مياه خليج كاليفورنيا بعد ما قدر انه يهرب من مستشفى القوات الامريكية وانتحر من فوق احدى الجسور. استدعي الاب لاستلام جثة ابنه، وقد ايه كانت دهشته لما لقى جثة الابن من غير ذراعين ومن غير رجل يمنى. فقال له الطبيب انه فقد ذراعه او ذراعيه ورجله في الحرب. ساعتها بس فهم الاب ما كانش صديق ابنه، ده كان ابنه كلارك بنفسه اللي كان عاوز انه يعرف موقف الابوين من اعاقته قبل ما يسافر لهم ويوريهم نفسه. الاب في القصة دي بيشبه الكتير مننا، يمكن من السهل علينا ان نحب مجموعة من حوالينا من دون غيرهم لانهم ظرفاء او لان شكلهم جميل، لكننا ما نقدرش ان نحب ابدا غير الكاملين، سواء كان عدم الكمال في الشكل او في الطبع او في التصرفات. يا ريتنا نقبل كل واحد على نقصه، متذكرين دايما اننا احنا كمان لينا نقصنا، وانه محدش كامل مهما بدأ عكس ذلك. يا رب علمني ان احب الناس زي ما احب نفسي، وعلمني اني احاسب نفسي زي ما احاسب الناس، وعلمني ان التسامح هو اكبر مراتب القوة
وإن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا في سلسلة من برنامج حياة الأئمة. نبدأ هذه السلسلة بالإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. مقدمة لهذا الإمام الجليل، من سماح ديننا الحنيف الدين الإسلامي أنه لا يعتبر في النسب للمسلم أي مكانة أو منزلة، ولا البلد الذي ينتمي إليه المسلم كذلك، وإنما المكانة والمنزلة هي للتقوى، ومظهرها الخوف من الله والعمل بمبادئ الدين الحنيف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا.
1: وبالتقوى والعمل الصالح يمنح المولى سبحانه وتعالى عباده من العلم والمعرفة ما يشاء، ويعطي للحفاظ على دينه وقرآنه ما يشاء. ولهذا اختار من عباده أئمة أودع الله سبحانه وتعالى فيهم العلم والمعرفة والتوفيق، فكانوا القدوة والمصباح الذي ينير لنا الطريق، فنعي منهم جيدا كل ما جاء به الدين.
0: هؤلاء الأئمة العظماء هم الذين فسروا لنا ما غمض من الدين، ووضعوا الآراء السليمة للمسائل الكبيرة، وشرحوا لنا العقائد والعبادات شرحا وافيا حتى يسهل علينا معرفة ما يجب علينا معرفته من العبادات، ومعرفة الأوامر التي يجب اتباعها، والنواهي التي يجب الابتعاد عنها، ومعرفة حدود الله سبحانه وتعالى. فعمل الناس بما علموا وأفتوا.
1: وسنبدأ كلامنا الآن عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وسوف نتتبع حياته إن شاء الله بالتفصيل. فلقد كان رضي الله عنه من أعرف الناس بأمور دينه، وأعلمهم بأحوال الحياة، ملما بكل ثقافة من سبقوه ومن عاصروه. كان رضي الله عنه القدوة لمن جاء بعده من الأئمة والعلماء، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن الأمة خير الجزاء.
0: أما عن مولده ونسبه، هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان. كان مولده بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية. نشأ وتربى وعاش بالكوفة من العراق أكثر حياته، وكانت الكوفة مدينة كبيرة بها العلماء في كل فن، في الحديث والفقه وعلوم أخرى كالفلسفة والعقائد والفرق المختلفة. إلا أن أبا حنيفة في صغره لازم أباه تاجر الحرير، وأخذ مهنة أبيه كما كانت العادة، لكنه كان يأتي إلى مسجد الكوفة، ولشدة ذكائه حفظ القرآن وكثيرا من الأحاديث النبوية، وهذا شأن المتدينين. وكان له هواية كبيرة في كثرة تلاوة القرآن، حتى لقد بالغ الرواه في ذلك، فقالوا عنه إنه كان يختم القرآن الكريم في رمضان 60 مرة. وما قالوا ذلك إلا لما عرف عنه من تدينه واهتمامه بعلوم الدين.
1: نشأ أبو حنيفة محترفا التجارة مثل أبيه، واكتسب منها أموالا كبيرة، إلا أنه كان واسع العقل كثير الإدراك، كان تبدو عليه مخايل الذكاء وقوة التفكير إلى درجة وجهت إليه أنظار من كانوا يرونه وهو يجادل مع المجادلين. لمح ذلك بعض العلماء، فأوصاه بأن يأتي إلى العلماء كما يذهب إلى الأسواق.
0: كانت العراق في وقت طلب أبي حنيفة العلم، ومنها الكوفة، تشغلها ثلاثة أنواع من حلقات العلم. أولها حلقات للمذاكرة في أصول العقائد،
1: ثانيها حلقات لمذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها من البلاد المختلفة، والكلام عن رواة الحديث وأحوالهم وما يمكن أن يعتمد عليه منهم،
0: ثالثها حلقات لشرح الفقه من الكتاب والسنة، والفتيا فيما يقع من الحوادث التي لم تظهر في العهود السابقة، وهي في حاجة إلى من يدرسها ويفهمها ويحاول أن يلحقها بما عرف من الكتاب والسنة وأعمال السابقين من العلماء المجتهدين الذين عرفوا بدراستهم الوافية لأمور الدين.
1: لقد تعرف أبو حنيفة على هذه الدراسات المختلفة بذكائه المفرط وعقليته الواسعة وفكره المستنير، فجادل في علم الكلام والتوحيد والعلوم الغيبية، وحضر حلقات المذاكرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواياتها، فكان له فيها دور كبير، وأثر عنه روايته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ثم اتجه أبو حنيفة إلى الفقه بعد أن خاض غمار العلوم الأخرى، فدرس مواد الفقه المختلفة على المشايخ الكبار في الكوفة، ولزم واحدا منهم أخذ عنه وتخرج عليه، وكانت الكوفة في ذلك الوقت موطنا لفقهاء العراق.
1: كان أبو حنيفة يرى أن طالب الفقه يأخذ من المشايخ المختلفين ويعيش في بيئته، ويلزم فقيها متميزا يتخرج عليه فيقفه على دقيق المسائل. وقد عبر أبو حنيفة عن ذلك فقال: كنت في معدن العلم والفقه فجالست أهله، ولزمت فقيها من فقهائهم.
0: فيا ترى من كان شيخ أبي حنيفة؟ اختار أبو حنيفة شيخه ليتعلم على يديه الفقه، وكان هذا الشيخ أشهر من عرفته مدينة الكوفة وعرفه العراق. دخل عليه ولا يزال الشيخ لم يستعد لإلقاء درسه.
1: قال أبو حنيفة: السلام عليك شيخي حماد.
0: رد عليه حماد السلام والتحية، وطلب إليه أن يجلس، وأخذ في الكلام معه. وبعد مناقشته قال له الفقيه حماد: لكن قل لي، ما اسمك؟ قال أبو حنيفة: النعمان.
1: قال الشيخ: ألك حاجة يا أبا حنيفة؟
0: قال أبو حنيفة: نعم، جئت لأدرس الفقه على يديك.
1: قال الشيخ: مرحبا بك يا أبا حنيفة، وعليك أن تتعلم كل يوم 3 مسائل.
0: كان أبو حنيفة حريصا جدا على حضوره وملازمته لشيخه وانصرافه إلى درسه، لكنه اشتهر في حلقات الدروس بكثرة السؤال والمجادلة والإلحاح، حتى كاد الشيخ يتبرم منه. لكن حبه له مقدرا لذكائه ونباهته، فكان يتابع السؤال عنه ليعرف أخباره، فعلم أنه يقوم الليل ويحييه بالصلاة وقراءة القرآن، حتى لكثرة ما سمع عنه سمي بالوتد.
1: صحب أبو حنيفة شيخه حماد بن أبي سليمان نحو 18 سنة، وكان في سن 22، وقد جلس في حلقة شيخه سنوات عديدة، وكان تحين الفرص ليستقل عن شيخه، إلا أنه كان يشعر في أثناء تفكيره أنه لا يزال في حاجة إليه.
0: ولكن نعيا جاء لشيخه حماد من البصرة، وإن قريبا له قد مات وهو الوارث له، فلما عزم على الذهاب إلى البصرة أمر أبا حنيفة أن يجلس مكانه للتدريس والفتيا والمناقشات. فالشيخ يرى أن أبا حنيفة جدير بذلك، فلما جلس مكان الشيخ انهالت عليه الأسئلة، وكان منها ما لم يسمع به من قبل، فأجاب عن بعضها وأرجع البعض. فلما قدم الشيخ عرض عليه أبو حنيفة تلك المسائل، وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقه على 40 منها، وخالف أبا حنيفة في 20، فرأى أن هذا نقص فيه لعدم معرفته بجميع المسائل، ورأى أن عليه الانتظار في حلقة العلم حتى يراجع معه ويتعلم ما نقص وغاب عنه.
1: ثم إنه في تنقلاته في البلاد المجاورة للكوفة كان يسأل عن أشياء فلا يطمئن اطمئنانا كاملا للإجابة عنها، فرأى أن يؤجل عزمه ذلك إلى وقت آخر.
0: وبلغ أبو حنيفة 40، وكملت قدرته على الاستقلال بالدرس والفتية، فصادف أن مات حماد رضي الله عنه، فأخذ مكانه وأظهر قدرة فائقة في الدرس والفتية.
1: وينبغي أن نعرف أن أبا حنيفة لم يكن يكتفي بتلقيه العلم عن شيخه حماد، بل أخذ الكثير من العلم والمعرفة عن علماء كثيرين في أثناء رحلاته إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة، فكان يتذاكر معهم ويطلع على علمهم. ونذكر من هؤلاء العلماء الإمام مالك بن أنس، حيث التقى به وتناقش معه في مسائل عدة، وأعجب به الإمام مالك. وأيضا فقد التقى بزيد بن علي بن زين العابدين وجعفر الصادق وغيرهما ممن يهتمون بالفقه والحديث.
0: أما عن فقه أبي حنيفة فقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه أول من دون علم الفقه، وجاء من بعده الأئمة والفقهاء والعلماء فنهجوا منهجه وساروا على طريقه، وذلك لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في علم الفقه أبوابا مبوبة ولا كتبا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم. وجاء أبو حنيفة بعدهم فرأى الفقه منتشرا، والناس قد شغلوا بعلوم أخرى كثيرة كالتفاسير لكتاب الله والأحاديث وروايتها، ودخل في الإسلام علوم جديدة من الخارج كالفلسفة بأنواعها من فارسية وإغريقية، فخاف على الفقه من النسيان وإدخال ما ليس منه فيه. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء. فلذلك دون أبو حنيفة الفقه وجعله أبوابا سار عليه كل من أتى بعده، فكتبوا كتبا مرتبة.
1: بدأ رضي الله عنه في كتبه التي أملاها على تلاميذه وراجعها معهم بالطهارة التي من أهمها المياه التي يتطهر بها المسلم والوضوء والغسل والتيمم، حتى إذا اكتملت أبواب الطهارة انتقل إلى الصلاة وشروط الدخول فيها وأنواع الصلاة من فرائض ونوافل وغيرهما كصلاة الجنائز، ثم انتقل إلى الزكاة وأنواعها والصيام وأنواعه والحج، وبعدها انتقل إلى المعاملات والحدود وغيرهما، ثم ختم كل هذا بالمواريث.
0: لم يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كتابا يدونون له، بل كان يقصد بالتدوين ما كان يكتبه تلاميذه ثم يقرأ عليه فيدلي بإرشاده وموافقته، فكان يلقي المسائل وهم يكتبون ثم يعرضونه عليه، فإن وافق دونت ونسبت إليه. وبهذا دون مذهب أبي حنيفة، وكان لتلميذه المقرب إليه أبي يوسف الفضل الأكبر في تثبيت أصول المذهب كلها.
1: والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من كبار حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحديث عمن قابلهم من التابعين الذين رووا الأحاديث عمن سبقوهم، والتقوا بهم من كبار التابعين والصحابة، ومن الأحاديث التي اعتنى بها وجمعها تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فكان أول من استنبط من الأحاديث، وقد شهد له الأئمة كابن المعين والأعمش وابن المديني ويزيد بن هارون بالحفظ ومعرفة الحديث والوثوق به، وأثنوا عليه كثيرا في ذلك.
0: وقد قال ابن يونس: نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه.
1: وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة أبصر بالحديث مني، وكان رحمه الله تعالى بصيرا بعلل الأحاديث مقبول القول في ذلك.
0: لقد روى الرواة عن أبي حنيفة الكثير من الأحاديث، وجعلوا له مسندا ينسب إليه، وهو مرتب على ترتيب الفقه وسمي مسند أبي حنيفة.
1: ولقد فعل به أصحابه كما فعلوا في تجميعهم للفقه ومسائله، وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي بحديث أبي حنيفة فجمعه في مجلد ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، ومثله مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر.
0: بهذا تنتهي الحلقة الأولى من سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفئا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

تعرف على أطول دراسة في التاريخ عن السبب الحقيقي للسعادة. ما هو الشيء الذي يبقينا بصحة وسعادة بينما نمضي في هذه الحياة؟ إذا كنت سوف تستثمر الآن في أفضل مستقبل لك، أين تضع وقتك وطاقتك؟ ماذا لو تمكننا من مشاهدة حياة كاملة؟ ماذا لو استطعنا دراسة الناس منذ أن كانوا مراهقين حتى وصولهم إلى الشيخوخة لنعرف ما الذي يجعلهم سعداء وأصحاء؟ في أطول دراسة عن حياة البالغين في التاريخ تمت من قبل جامعة هارفارد، تم متابعة حياة 724 شخصا لمدة 75 عاما. عاما بعد عام يتم سؤالهم عن عملهم، حياتهم وصحتهم. وبالطبع لم يكن يتوقع أي من الباحثين طبيعة حياة هؤلاء الأشخاص وإلى أين سوف تؤول. مثل هذه الدراسات نادرة للغاية، تقريبا جميع الدراسات من هذا النوع تنهار في غضون عقد من الزمان، لأن الكثير من الناس يتركون الدراسة أو تمويل البحث يجف أو يتشتت انتباه الباحثين أو يموتون. ولكن من خلال مزيج من الحظ واستمرار عدة أجيال من الباحثين، لقد نجت هذه الدراسة واستمرت طوال 75 عاما. حوالي 60 شخصا من أصل 724 من المشاركين في هذه الدراسة لا يزالون على قيد الحياة، ولا يزال يشاركون في هذه الدراسة حتى اليوم، معظمهم الآن في التسعينات من العمر. يقول رابع مدير لهذه الدراسة الدكتور روبرت والدينجر، منذ عام 1938 قمنا بتتبع حياة مجموعتين من الأشخاص. بدأت المجموعة الأولى في الدراسة عندما كانوا في كلية هارفارد، انتهوا جميعا من الكلية خلال الحرب العالمية الثانية. والمجموعة الثانية التي تم متابعتها كانت لمجموعة من الأولاد من أفقر الأحياء في بوسطن، عاش معظمهم في مساكن متواضعة. عندما دخلوا الدراسة تمت مقابلة كل هؤلاء المراهقين وخضعوا لفحوصات طبية. ذهبنا إلى منازلهم وقابلنا والديهم، ثم نشأ هؤلاء المراهقون ليصبحوا بالغين ودخلوا جميع مناحي الحياة. أصبحوا عمال مصانع ومحامين وأطباء، وواحدا منهم أصبح رئيسا للولايات المتحدة. البعض منهم أدمن الكحول، عد قليل أصيب بأمراض خطيرة، صعد البعض منهم السلم الاجتماعي وبعضهم أصابه الفشل. مؤسسو هذه الدراسة لم يكن في سابع أحلامهم أن تستمر هذه الدراسة بعد 75 سنة. كل عامين فريق من الباحثين يقوم بالاستقصاء عن هؤلاء الأشخاص ويطرحون الأسئلة حول حياتهم، حتى أن بعضهم يتساءل: لماذا تستمر في دراستي؟ حياتي ليست مثيرة للاهتمام. للحصول على أوضح صورة عنهم، لا يتم إرسال الاستبيانات لهم فقط، بل يتم مقابلتهم في غرفة المعيشة الخاصة بهم. نحصل على سجلاتهم الطبية من أطبائهم، نرسم دماءهم، نفحص أدمغتهم، ونتحدث إلى أطفالهم، حتى أننا نصورهم بالفيديو يتحدثون مع زوجاتهم حول مخاوفهم العميقة. فماذا تعلمنا؟ ما هي الدروس التي تأتي من مئات الآلاف من صفحات المعلومات التي أنشأناها عن هؤلاء الأشخاص؟ أوضح رسالة نتلقاها من هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما هي: العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة. هذا هو سبب السعادة الحقيقي في الحياة، لم يكن المال أو الشهرة أو أي شيء آخر. لقد تعلمنا ثلاثة دروس كبيرة حول العلاقات. الدرس الأول هو أن الروابط الاجتماعية جيدة حقا بالنسبة لنا، وأن الشعور بالوحدة قد يكون قاتلا. اتضح أيضا أن الأشخاص الأكثر ارتباطا اجتماعيا بالعائلة والأصدقاء والمجتمع هم الأكثر سعادة وبصحة جسدية أفضل، ويعيشون لفترة أطول من الأشخاص المنطوين على أنفسهم. الأشخاص المنطوون على أنفسهم تجد أنهم أقل سعادة، تتدهور صحتهم في منتصف العمر، ينخفض أداء دماغهم، ويعيشون حياة أقصر من الناس غير الوحيدين. والحقيقة المحزنة هي أنه في أي وقت واحد من كل خمسة أشخاص سيقول أنه وحيد.
ونحن نعلم أنه يمكنك أن تكون وحيدا في حشد من الناس، ويمكنك أن تكون وحيدا أيضا في الزواج. الدرس الكبير الثاني الذي تعلمناه، لا يهم عدد الأصدقاء، ولكن ما هي قوة هذه العلاقة؟ اتضح أن العيش في خضم المشاكل يضر بصحتنا. الزيجات المؤلمة على سبيل المثال التي تخلو من المودة تبين أنها سيئة للغاية لصحتنا، وربما أسوأ من الطلاق. والعيش في خضم علاقات جيدة ودافئة هو أمر لا يقدر بثمن. في منتصف هذه الدراسة أراد الباحثون أن ننظر إلى المشاركين في منتصف عمرهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم التنبؤ إلى ماذا سوف تؤول حياتهم. وعندما جمعنا كل ما عرفناه عنهم في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول في منتصف العمر هي الأهم، ولكن كان مدى رضاهم في علاقاتهم هو الأهم. الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا في علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80، ويبدو أن العلاقات الجيدة هي التي تحمينا خلال الشيخوخة. والدرس الكبير الثالث الذي تعلمناه عن العلاقات وتأثيرها على صحتنا هي أن العلاقات الجيدة لا تحمي أجسامنا فحسب، ولكنها تحمي أدمغتنا أيضا. اتضح أيضا أن الأشخاص الذين يكونوا في علاقات آمنة في خريف العمر تشكل حماية لهم، حيث يشعرون أنه يمكنهم الاعتماد على الشخص الآخر في أوقات الحاجة. هؤلاء الأشخاص يبقى عقلهم يقظ وذاكرتهم رائعة. أما الأشخاص الذين كانوا في علاقات حيث يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الآخر، هم الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الذاكرة. وهذه العلاقات الجيدة لا يجب أن تكون سلسة طوال الوقت، ويمكن لبعض الأزواج المتحابين أن يتشاجروا مع بعضهم البعض يوما بعد يوم، ولكنهم طالما شعروا أنهم يمكنهم الاعتماد على الآخر عندما تصبح الأمور صعبة، هذه المشاكل لم تؤثر على ذكرياتهم. لذا تمعن جيدا الرسالة التالية: إن العلاقة الجيدة والطيبة هي الأروع لصحتنا ورفاهيتنا. هذه حكمة قديمة قدم الأزل. الأشخاص في هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما والذين كانوا أسعدهم في سن التقاعد هم الأشخاص الذين عملوا بنشاط لاستبدال زملائهم في العمل بزملاء جدد، ولكنهم كانوا تماما مثل الجيل الحالي. كانوا يعتقدون أن الشهرة والثروة والإنجاز العالي هو كل ما يحتاجونه للحصول على حياة جيدة، ولكن أظهرت هذه الدراسة مرارا وتكرارا على مدى السنوات 75 أن الأشخاص الذين حققوا أفضل أداء هم الأشخاص الذين انحنوا إلى العلاقات مع العائلة، مع الأصدقاء ومع المجتمع. وماذا عنك؟ لنفترض أنك تبلغ من العمر 25 أو 40 أو 60 عاما، أين أنت من علاقاتك؟ هل تحيط نفسك بالأشخاص الأوفياء المحبين؟ لا تعتقد أن شيئا آخر سوف يجلب لك السعادة في خريف العمر. قم بمراجعة علاقاتك، ابحث عن الرفقاء الخلوقين الطيبين الذين يخافون الله. لا تحاول أن تجامل أحدهم رياء وكذبا، ابحث عن الحقيقة في قرار نفسك. يقول أحد الحكماء: الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة إليها.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبائك الذهبية. السبيكة الأولى، امرأة تحدت الجبروت. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. انظري إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة، فإن الله عز وجل قد أثنى على المرأة الصالحة ومدح المرأة المؤمنة. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتأملي كيف جعل هذه المرأة آسية رضي الله عنها مثلا حيا للمؤمنين والمؤمنات، وكيف جعلها رمزا وعلما ظاهرا لكل من أراد أن يهتدي وأن يستن بسنة الله في الحياة. وما أعقل هذه المرأة وما أرشدها، حيث إنها طلبت جوار الرب الكريم، فقدمت الجار قبل الدار، وخرجت من طاعة المجرم الطاغية الكافر فرعون، ورفضت العيش في قصره ومع خدمه وحشمه ومع زخرفه، وطلبت دارا أبقى وأحسن وأجمل في جوار رب العالمين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنها امرأة عظيمة، حيث إن همتها وصدقها أوصلاها إلى أن جاهرت زوجها الطاغية بكلمة الحق والإيمان، فعذبت في ذات الله، وانتهى بها المطاف إلى جوار رب العالمين. لكن الله عز وجل جعلها قدوة وأسوة لكل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة، وامتدحها في كتابه، وسجل اسمها، وأثنى على عملها، وذم زوجها المنحرف عن منهج الله في الأرض. أختي المسلمة، تفائلي ولو كنت في عين العاصفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 11، وهي قوله تعالى التي قبلها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، أي كعادة آل فرعون. الدأب هو العادة والشأن، العادة والشأن. عادة فرعون تكذيب الرسل، وعادة الأقوياء والأغنياء الشاردين عن الله تكذيب أي دعوة سابقة، لأن حياتهم مبنية على شهوات، والدعوة الصادقة فيها منهج، فيها افعل ولا تفعل. فأي دعوة صادقة من عند الله عز وجل فيها حد لشهواتهم، وحد لعدوانهم، وحد لبغيهم، وحد لتطاولهم. فشيء طبيعي جدا أن القوي أو الغني يعيش حياة مترفة، فهذه الحياة المترفة ليست وفق منهج الله. منهج الله فيه عدل، من أروع ما قيل في الشريعة: إنها عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجو، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن الحكمة إلى خلافها، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. منهج الله يحقق العدل للبشر، يمنع الظلم، يمنع التطاول، يمنع الكبر. فالأغنياء والأقوياء الشاردون عن الله عز وجل من شأنهم ومن طبيعتهم الفاسدة ومن عاداتهم المتوارثة أن يردوا الحق وأن يكذبوا، ومن شأن الله معهم أن يدمرهم. شأنهم التكذيب، وشأنه معهم التدمير. هذا معنى كدأب، العادة والشأن، كدأب فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياته. حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، من الذين آمنوا به؟ الفقراء والضعاف. أما أقوياء قريش استكبروا واستنكروا واستعلوا. ومن عادة الله مع هؤلاء فأخذهم بذنوبهم، والله شديد العقاب. آية واضحة كالسماء. فشأن الأقوياء والأغنياء التكذيب، وشأن الله معهم الإهلاك. أما هذه الآية التي بعدها: قل للذين كفروا ستغلبون، مهما علوا، مهما تغطرسوا، مهما اشتدوا، من أشد منا قوة؟ وأنه أهلك عادا الأولى، معنى في عاد ثانية نعيشها، عاد الثانية. تقول عاد الثانية: من أشد مني قوة؟ سياسة الخارجية كسياسة الداخلية، أملي أوامر. إن ذهب أحد إلى هذه البلاد يقول لم يخلق مثلها في البلاد، أموال الدنيا كلها فيها، بلاد بنيت بناء تاما، مرافقها من أرقى المرافق، صناعتها، زراعتها، جمال بلادها، وفرة الأموال، لم يخلق مثلها في البلاد. يبنون بكل ريع آية يعبثون، عاد الثانية كعاد الأولى، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، 500 طفل يموت من الجوع كل عام جوعا ومرضا ولا يرحمون، وكيف هلاكهم بالأعاصير، سخرها عليهم 7 ليال من حسود.

خرافة وزين الله الأرض الآن في زينة ما بعدها، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. بيقول لك البلد الفلاني عنده قنابل تدمر الأرض خمس مرات، القارات الخمس، قنابل نووية. وظن أهلها أنهم قادرون عليه، أي قادرون عليها استطلاعا، أي بقعة تصور. أنا اطلعت على مجلة مدهشة، الأرض كلها بصورة من القمر، الأرض كلها على هذه الصورة مربع صغير جدا، لما كبر أمريكا الشمالية على هذه الصورة مربع صغير جدا، لما كبر فلوريدا على هذه الصورة مربع صغير جدا، لما كبر ساحل من سواحل فلوريدا عليه نقطة سوداء، لما كبرت مرج أخضر وشخص مستلق على قماش ويقرأ رواية، وإلى جانبه صحن فيه فواكه. هذه الصورة من المركبات الفضائية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها استطلاعا وتدميرا. إلا من مكان بعيد جدا من قارة أخرى يأتي الصاروخ في غرفة النوم، دقة إصابة مذهلة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فربنا عز وجل يطمئن المؤمنين، مهما رأيت الباطل مستعليا، مهما رأيته متمكنا، مهما رأيته قويا، والله في بلاد يعني فيها أسلحة لا يصدق العقل حتما، ومع ذلك تداعت من الداخل وانهارت من الداخل، وانهيارها والله معجزة من معجزات الله عز وجل. وقد قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم، وكل أمة استعلت لا بد من أن تذل، لكن وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيهم. قد نشاهد وقد لا يتاح لنا أن نشاهد، وقد نشاهد وقد لا يسمح عمرنا أن نشاهد، لكن الله يمهل ولا يهمل. وقوله تعالى: أم حسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله أو تفلتوا من عقاب الله. مستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل أن يفعل الكافر شيئا ما أراده الله، إن خطة الله تستوعب خطة الكافر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يتفلت الكافر من عقاب الله، لن يسبق الله عز وجل. لذلك ربنا يطمئن المؤمنين: قل للذين كفروا ستغلبون. أنت حينما تتصور كفار قريش وهم أقوياء عتاة، أما المؤمنون ضعاف مستضعفون فقراء، ومع ذلك حينما فتح النبي مكة المكرمة 20 عاما يناصبونه العداء، 20 عاما ينكلون بأصحابه، 20 عاما أرادوا استئصاله في معركة الخندق، معركة وجود، بقي الإسلام ساعات وينتهي. ولكن لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، اقلق على شيء واحد، أن الله سمح لك أن تتشرف بنصرته أو لم يسمح لك، إنه دينه. إذا شاء ينصره بالرجل الفاجر، إذا شاء يسخر أعداءه لنصرته دون أن يشعروا، دينه لن. فقلقك ينبغي ألا يكون على سلامة هذا الدين، إنه دين الله.

0: ولكن من حقك أن تقلق، أن تقلق أن الله سمح لك أن تنصره، سمح لك أن تدلي بدلو في نصرته، سمح أن تكون داعية له، سمح أن تكون قوة له. هذا هنا القلق. قل الذين كفروا ستغلبون، يعني أنت حينما ترى لعبة سيارات كهربائية تعرفونها، وهؤلاء الصغار يتطاحمون ويضرب بعضهم بعضا، الذي بيده قطع التيار إذا فعل هكذا كل وقت بلحظة الله عز وجل ينهي كل شيء. هؤلاء العتاة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا خامدون، صيحة واحدة ينتهون، إعصار واحد دمر بثلاثين مليار، إعصار واحد في شرق أمريكا في نيوجيرسي كلفة دماره 30 مليار دولار من عند الله مباشرة. يعني الله عز وجل عنده وسائل لا تعد ولا تحصى، أحيانا يلقي الرعب في قلب الإنسان من الداخل، أحيانا خطأ بسيط يدمر ما صنع. سيدنا موسى مع بني إسرائيل كانوا قلة قليلة مستضعفة شرذمة قليلون، وفرعون وما أدراك ما فرعون بقوته وطغيانه وجبروته وراءه والبحر أمامه، في الحسابات الأرضية ما في أمل، مقتولون جميعا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هي قصة سيدنا يونس لا لأخذ العلم بل من أجل أن تؤمن بها. سيدنا يونس كان في بطن، ما من مصيبة على الإطلاق أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت، في ظلام بطن الحوت وفي ظلام الليل وفي ظلام أعماق البحر. نبي كريم يجد نفسه فجأة في بطن حوت في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ظرف وكذلك ننجي المؤمنين. والله قصة سمعتها لتوي قبل أن آتي إليه، يقشعر لها البدن. سائق تاكسي توقف شخص فقير وشبه عاجز، قال له إلى أين؟ قال له إلى أقصى جادة في الجنة، وما معي درهم أعطيك إياه. أوصله إلى آخر جنة، فلما نزل من مركبته أقبل عليه أولاده وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبت؟ قال والله ما جئت بالخبز، فحييت من السائق أن أوقظه. فالسائق أراد أن يكمل معروفه، فنزل إلى جادة في الأسفل واشترى خمس رطات وذهب إليه، أعطاه يقسم بالله من شدة جوع أولاده التهموا نصف الخبز بدقائق من جوع، ونزل توقفه سائحا قال له خذنا إلى المطار، فأخذهما إلى المطار ونقداه 2500 ليرة، هو 500 طلب. وهو في المطار جاءه سائحان آخران طلبا أن يوصلهما إلى فندق في دمشق، أعطوه 200 دولار 10,000، فرجع إلى هذا البيت واشترى لهم ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم مع مبلغ من المال. قال له كل هذا الرزق بسببك لأنني خدمتك. إن الناس تتسحر ما بيتحرك إلا المال. يعني كلما قل الخير تخلى الله عنه، هذا تشريع من الله. أنت أوصلت عاجز إلى آخر جادة، أردت أن ترحمه، بعدين أمنت له قبل هذا وقت ومال وبنزين، الله عز وجل أراد أن يكافئك مباشرة أكثر من 12 ألف ليرة بيوم واحد مقابل هذه الخدمة. فقل الذين كفروا ستغلبوا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الآن الله عز وجل قال ومن آياته خلق السماوات والأرض. الآية العلامة الدالة على شيء، فمن علامات خلق الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وأضيف إلى هذه الآيات آية فريدة من نوعها، قال قل قد كان لكم آية في فئتين التقت. آية، الآن دقق، كيف أن الشمس آية والقمر آية والليل آية والنهار آية وهذه آية ونحن المسلمين في أمس الحاجة لهذه الآية، في أمس الحاجة لهذه الآية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في البلاغة لون رائع مطبق في هذه الآية، يعني يذكر شيئا ويحذف ما دل عليه في الثاني، ويذكر شيئا في الثاني ويحذف ما دل عليه في الأول. يعني أفضل آية، يقول البلاغة في الإيجاز، أفضل آية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. واضح. فقال فئة تقاتل في سبيل الله، لما قال وأخرى كافرة معنى الأولى مؤمنة، بلاغة الإيجاز. هلأ الثانية الكافرة، ما قال تقاتل في سبيل من، ما دام الأولى في سبيل الله إذن الثانية في سبيل الشيطان. البلاغة في الإيجاز مفهوم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بمقاييس الأرض النصر مستحيل، بمقاييس العدد والعدد والتدريب والأسلحة والمدى المجدي والأقمار والإعلام والتوجيه المعنوي المعركة خاسرة. بمقاييس الأرض المعركة خاسرة. لماذا كانت هذه آية؟ أن هذه الفئة القليلة الضعيفة المستضعفة غلبت فئة كثيرة قوية عاتية متمردة. آية من آيات الله، يعني بحسب قوانين الأرض لا يعقل لدراجة أن تسبق مركبة، ولا يعقل لطفل أن يقاوم جماعة، لكن إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. مثلا واقعي من حياتنا اليومية، الدولة الصغيرة مليونين شخص، لماذا تتحدى كل الشرق الأوسط؟ إنه مع أكبر دولة، تتحدى من حولها لا بقوتها الذاتية بل بدعم أكبر قوة في العالم. إذا أنت قوي بالله، لو استعنت بالله أعانك، ولو استنصرت به نصرك. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لذلك العلماء قالوا هناك نصر استحقاقي ونصر تفضلي ونصر تكويني. الاستحقاقي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، استحقاق، كما انتصر المسلمون في بدر قلة قليلة، 1000 مقاتل على 300 راحلة بلا عدد ولا خيول مسومة ولا هم يحزنون، واجهت أكبر قوة في قريش وانتصر. وأما النصر التفضلي قد لا تكون على الحق 100%، ولكن حكمة الله اقتضت أن تنتصر، كما انتصر الروم على الفرس. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أما النصر التكويني كلا الطرفين لا إيمان له بالله، ينتصر الأقوى. يعني هليكوبتر مدى مدفعها 7 كيلومتر، مدرعة مدى مدفعها 3 كيلومتر، معناها طائرة واحدة بتدمر 100 دبابة، لأن سلاحها يصل إلى المدرعة والمدرعة سلاحها لا يصل للطائرة. قضية تكنولوجيا، قضية حرب بين عقلين، العقل الأرجح والأذكى والأقوى ينتصر. ففي النصر الاستحقاقي الله مع المؤمنين، وفي النصر الثاني حكمة الله اقتضت أن ينتصر الأول على شيء من الحق. أما الثالث نصر تكويني، النصر للأقوى. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدى، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنفع. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذا هذه الآية تملأ نفوس المؤمنين بالثقة، الله بيتدخل. من هنا نحن أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هناك آيتان في القرآن الكريم كافيتان لتحديد عوامل النصر. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآية الثانية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأروع ما في الآية الثانية أن الله ما كلفنا أن نعد القوة العدة المكافئة، كلفنا أن نعد القوة المتاحة لنا. لو أننا عرفنا ربنا وعرفنا معاني كتابنا واصطلحنا مع الله، والله الذي لا إله إلا هو، هذه العجرسة والغطرسة والإجرام من أعدائنا اليهود قاتلهم الله لا تكون. لكن نحن ابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن شرعنا ولم نقرأ كتابنا. أعدوا لهم ما استطع من قوة. لو أننا آمنا بالله ورسوله الإيمان الذي يليق بنا وأعددنا القوة المتاحة واستعنا بالله لانتصرنا على أعدائنا. فلا سبيل إلا أن نعود إلى الله، ولا سبيل إلا أن نصطلح مع الله، ولا سبيل إلا أن نغير. لكن الذي يدهش أن المسلمين في آخر الزمان ليسوا مستعدين أبداً أن يغيروا، لكنهم ينتظرون من الله أن يغير، وهذا مستحيل. هم ليسوا مستعدين أن يغيروا، لا من دخلهم ولا من إنفاقهم ولا من استمتاعهم بالحياة ولا ولا ولا ولا، ولكنهم ينتظرون من الله أن يغير قوانينه، وهذا مستحيل. يعني الناس امتنعوا في بعض البلاد عن شراء بعض البضائع التي تنتمي لبلاد تعادي المسلمين، ترك هذا أثرا كبيرا. أطمئنكم، ترك هذا أثرا كبيرا، حتى أن بعض المؤسسات الغذائية الضخمة التي لها فروع في كل أنحاء العالم خصصت لكل شطيرة تباع مبلغا لأبناء الأرض المحتلة. شركة من بلد تعادي المسلمين حرصا على مصلحتها توقف المبيع، هذا متاح لكل مسلم أن يمتنع من شراء بضاعة تنتمي لدولة معادية. ما لك مسؤول ولا في مشكلة ولا أحد بحاسبك. أريد بضاعة من بلاد أخرى. أنا قرأت بموقع معلوماتي كيف أن هذه الشركة الضخمة التي لها مبيعات فلكية في دول الخليج هبطت مبيعاتها إلى رقم لا يذكر، فاضطرت أن تعلن أن كل شطيرة تباع كذا سنت إلى أبناء فلسطين، تشجيعا للناس على أن يعودوا لشراء هذه الشطائر. المسلم يملك كل شيء، لكن بده إيمان، بده وعي، وشيء يحتاج إلى أن تؤثر الآخرة على الدنيا. على كل قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. معنى ذلك أن انتصار الضعفاء من آيات الله الدالة على عظمته، انتصار الضعيف. والضعيف في عنده أسباب القوة، وقد تكمن القوة في الضعف، وقد تكمن القوة في الضعف. فنحن ولو افتقرنا إلى بعض مقومات القوة إيماننا يهبنا قوة. أيها الإخوة الأكارم، الآية الثانية مهمة جدا، وهي أصل في تركيب النفس، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لأهمية هذه الآية سأرجئها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرا تكرهه، فأنت لا تدري أين الخير، هل هو فيما تحب أو فيما تكره، فلا تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عما تنطوي عليه من الحكم والفوائد. ولك في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة، فانظر كيف كان الخضر يعمل أعمالا يحسبها موسى عليه الصلاة والسلام شرا فيكلمه فيها، ثم بعد أن يبين له حقيقة الأمر وملابسات الموقف عرف أن ما فعله الخضر هو الخير والصواب. وهكذا في حياتك حينما تفاجأ بما لا تحب وما لا تريد، تذكر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين. وتذكر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرا ثم تبين لك أنها خير ومصلحة لك. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل. وصدق الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. فلا مكان في الوجود للمصادفة العمياء، فكل ما يحصل هو بإرادة الله وحكمته وتقديره. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل أمر له حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها. ثم إن الدنيا دار ابتلاء واختبار للعباد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. فالصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما في هذه الدنيا من خير أو شر هو امتحان للناس. فعطاء الله ومنعه في الدنيا لا يستدل به على رضوان الله على العبد أو سخطه، فهو يعطي الصالح والطالح ويمنع الصالح والطالح. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء. فمن صبر على الضراء وشكر عند السراء فهو من المفلحين.

قال عبد الملك بن أجبر بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصابرين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: آمين.
1: وهنا قصة بعنوان ويبقى الأمل. بنت مريضة جدا قالت لأختها: أنا عارفة إنه أيامي راح تنتهي مع وقوع آخر ورقة من الشجرة. تخيلوا أختها عملت إيه؟ سألت أختها: كم ورقة على الشجرة؟ فجاوبتها أختها الكبيرة بعين مليانة بالدموع: تسألي ليه يا حبيبتي؟ وجاوبتها الطفلة المريضة: لأني عارفة إنه أيامي راح تنتهي لما توع آخر ورقة من الشجرة. وجاوبتها المريضة: لأني أعرف أيامي حتنتهي يا حبيبتي مع آخر ورقة توقع. هنا ردت الأخت وهي بتبتسم: على كل حال رح نستمتع بحياتنا ونعمل كل اللي إحنا عاوزينه. مرت الأيام والأيام والطفلة المريضة بتستمتع بحياتها مع أختها، بتلعب وبتعيش أجمل طفولة. نزلت الأوراق كلها من على الشجرة وبقيت ورقة واحدة، والمريضة دي بتراقب من شباكها الورقة دي ظنا منها إنه في اليوم اللي رح توقع فيه الورقة من الشجرة رح تنتهي حياتها. ليه؟ بسبب مرضها. انقضى الخريف، راح الخريف وبعده الشتاء، ومرت السنة وما وقعتش الورقة، والبنت فرحانة سعيدة فرحانة مع أختها، وابتدت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماما من مرضها، وقدرت أخيرا إنها تمشي بطبيعية. فكان أول اللي عملته إنها راحت عشان تشوف معجزة الورقة اللي ما وقعتش من الشجرة، فلقيتها ورقة شجيرة بلاستيكية مثبتة كويس. لقيتها ورقة كده بلاستيك ومثبتينها في الشجرة. فرجعت لأختها وهي بتبتسم بعد ما عرفت اللي عملته أختها عشانها. يا سلام، كله بالأمل. يعني الأمل هو روح تانية، لو فقدتها ما تحرمش غيرك منها. يعني سبحان الله، البنت المريضة كانت وقعوا كل الأشجار وخايفة من ورقة واحدة، وبقي الأمل عندها، ولما شفيت تمام راحت شافت الورقة وسرها، لقيتها ورقة بلاستيك أختها ملزقاها عشان ما تفقدهاش الأمل. عشان كده أحبت في الله، مش لازم نفقد الأمل بالله عز وجل.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 6 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد. اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية، حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لمكرون إلى دمشق. زيارة مرتقبة لمكرون إلى دمشق، رحلة تحفها مطامح النفوذ. فلسطين المحتلة غزة. شاهدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية. شمال القدس، استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف، هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين جنوب لبنان. خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزامير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيق. رعاة سوريون يكشفون تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإشارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. بعد رحلة نزوح شاقة، عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطينية الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر. 6 منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون، مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد، وهي الهيئة المشرفة على فوتبول أستراليا. دافع المسؤولون في اتحاد الكرة الأسترالي كرة القدم في أستراليا عن مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش، مؤكدين تمسكهم الكامل من كأس العالم أمام سوكروز مه رغم الانتقادات التي عقبت خروج منتخب سوكروز مصر، ووصفوا مشوار المنتخب في البطولة بأنه نجاح كبير. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حرائق الغابات، يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في البرتغال واليونان وإسبانيا أمس، وأرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير محترق تهمة النيران. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. يحمل إعلان الرئاسة السورية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دمشق في وقت لاحق لم يحدد مضامين سياسية واقتصادية واستراتيجية في بلد مثقل بجراح ما بعد الحرب، وفي منطقة تموج بتفاعلات سياسية وأمنية شديدة تجعل الاقتراب منها أو الاحتكاك بها تجربة محفوفة بالأخطار. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أمس إثر غارة بمسيرة صهيونية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة في القطاع المحاصر. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن قصفا صهيونيا استهدف مجموعة مواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي مدينة غزة، أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات. شمال القدس، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة قالوا إنها توثق لحظة إصابة الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده متأثرا بجراحه في مشهد أعاد إلى الواجهة تصاعد استخدام الرصاص الحي خلال الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس. بروفيسور فرنسي يقول: منذ أن وطأت قدمه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطلع السبعينات لم يتوقف الباحث الفرنسي المختص في شؤون الشرق الأوسط جان بول شانيولود عن مراقبة الجرح الفلسطيني الذي لا يندمج، فهو لم يعد يرى في القضية الفلسطينية مجرد ملف دبلوماسي معقد بل بوصلة وحيدة لمستقبل المنطقة، فكل مشاريع الاستقرار الإقليمي ستبقى بناء هشا ومنقوصا على حد قوله ما لم تقم على أساس عادل يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير ودولتهم المستقلة. نتنياهو ينسف: دخل اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة مسارا معقدا وسط تصعيد صهيوني ميداني تمثل في توسيع عمليات النسب في بيت لاهيا ورفح وخان يونس وتصعيد سياسي قاده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بربطه الصريح بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس، وهو ما وضع الاتفاق برمته في مهب الريح. السودان: تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار موجات النزوح القسري نحو مدينتي الأبيض ودمازين، حيث يواجه عشرات آلاف الفارين من وطأة المعارك والانتهاكات ظروفا معيشية بالغة التعقيد.

ضمن 305 طلبات لمحطات الوقود انطلقت من مركزي التوزيع في مدينتي بانياس وحمص بهدف دعم مخزون محطات الوقود وتلبية الطلب على المادة. وتشهد المدن السورية ازدحاما خانقا أمام محطات الوقود منذ أيام، في وقت تؤكد فيه وزارة الطاقة عدم وجود نقص في المشتقات النفطية، مراجعة الأزمة إلى ارتفاع كبير في الطلب خلال الأيام الماضية. جنوب لبنان، وصل الجيش الصهيوني أمس طرقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إذ نفذ غارة على بلدة النبطية الفوقة وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة، فضلا عن تحليق مسيرات جنوب لبنان، في حين توعد رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير حزب الله بشن هجوم سريع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. رعاة سوريون يكشفون. يواجه الرعاة والمزارعون السوريون في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية قيودا ميدانية متزايدة جراء استخدام الجيش الصهيوني والمستوطنين لقطعان الماشية كوسيلة لتوسيع النفوذ والسيطرة على الأراضي، وسط اتهامات بطرد ومصادرة المواشي المحلية. سوريا، تشهد أحياء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق حركة متزايدة لإعادة ترميم المنازل والمحال التجارية المتضررة في إطار مبادرات يقودها السكان بجهودهم الذاتية بعد تخفيف القيود التي كانت تحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم، في وقت لا تزال فيه تحديات الدمار ونقص الخدمات وارتفاع تكاليف البناء تعرقل وتيرة إعادة الإعمار. اليونيسف تقول. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه لا يمكن توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة، في حين لا تزال القنابل تتساقط من السماء. ووفق المتحدثة باسم المنظمة لوزير ووترج، فإنه لا طفولة آمنة في غزة، ولا يمكن فصل القلق بشأن عمالة الأطفال في القطاع عن الانهيار الأوسع للطفولة نفسها. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تضطر عائلات نازحة إلى السكن في المقابر، وهو حال عائلة مازن يونس وأطفالها العشرة الذين لم يجدوا مكانا يأويهم إلا مقبرة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وتسبب العدوان الصهيوني في نزوح عائلة يونس من حي المنارة في خان يونس إلى مختلف المناطق، حتى استقر بهم المقام في مقبرة الحي النمساوي في مواصي خان يونس. الضفة الغربية، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، شمل الاعتداء على السكان وممتلكاتهم والاستيلاء على المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل اتهامات بمساندة قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات وتحذيرات من تصاعد وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة. منظمات حقوقية تحذر. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران المنصرم يهدد بخزلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. الأسطول الخامس الأمريكي يعلن. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أمس وقف عمليات البحث النشطة عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب. ويأتي هذا الإعلان بعد جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 102 ساعة، شملت مساحة تزيد على 14,000 ميل مربع، وشاركت في الجهود وحدات متعددة حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس. حرائق الغابات، يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في البرتغال واليونان وإسبانيا أمس، وأرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير محترق التهمته النيران. الخبر الأخير في هذه النشرة، سكان غزة سعوديون. فجرت تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي راندي فاين موجة واسعة من الجدل بعدما زعم أن الفلسطيني مصطلح مختلق وأن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا من دول عربية، في تصريحات أعادت إلى الواجهة الخطاب الذي ينكر الهوية الوطنية الفلسطينية. وقال فاين خلال مقابلة مع صانع المحتوى إليوت بيويك إن مصطلح الفلسطيني مختلق ولا يوجد شيء اسمه فلسطيني، زاعما أن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا إليها من السعودية، وأن أكثر أسماء العائلات شيوعا في القطاع هو المصري. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحب

0: بيت الله. نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد. اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية، حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق، رحلة تحفها مطامح نفوذ فلسطين المحتلة غزة. شهيدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية شمال القدس. استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول، القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف. هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزامير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيق. رعاة سوريون يكشفون، تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإيجارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول، لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. بعد رحلة نزوح شاقة، عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطيني الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر. 6 منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الأمريكي يعلن، الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات، تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون، مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 15 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:02 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:24. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-477-7773.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثمرات الرضا اليانعة. قال الحق في كتابه العزيز رضي الله عنهم ورضوا عنه: للرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه، يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل، فيصبح راسخا في يقينه، ثابتا في اعتقاده، وصادقا في أقواله وأعماله وأحواله. فتمام عبوديته في جريان ما يكره من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه، فلا تتم له عبودية. من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها، إلا يجريان القدر له ما يكره. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. فليس للعبد أن يتحكم في قضاء الله وقدره، فيرضى بما شاء ويرفض ما شاء، فإن البشر ما كان لهم الخيرة، بل الخيرة لله، فهو أعلم وأحكم وأجل وأعلى، لأنه عالم الغيب المطلع على السرائر، العالم بالعواقب المحيط بها. وليعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل، وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه، إذ ترضاه وتملقه. ولذلك انظر للمخلصين مع قلة عملهم كيف رضي الله سعيهم، لأنهم رضوا عنه ورضي عنهم، بخلاف المنافقين فإن الله رد أعمالهم كثيرة وقليلة، لأنهم سخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أما عن فوائد الرضا، فالرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره وثباته، وذلك عند اضطراب الشبه والتباس القضايا وكسرة الوارد، فيسق هذا القلب بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول لسان الحال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما السخط فيوجب اضطراب القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره ومرضه وتمزقه، فيبقى قلقا ناقما ساخطا متمردا، ولسان الحال يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأصحاب هذه القلوب إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، وإن طولبوا بالحق إذا هم يصدفون، وإن إصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة، وقال الله تعالى: وذلك هو الخسران المبين. كما إن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكسرته. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. والرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته، فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد، وأصل مخاصمة إبليس لربه، ومن عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية. وإنما ألحد من ألحد وجحد من جحد لأنه نازع ربه رداء العظمة وإزار الكبرياء، ولم يزعنوا لمقام الجبروت، فهو يعطل الأوامر وينتهك المناهي ويتسخط المقادير ولم يزعن للقضاء. وحكم الرب ماض في عبده وقضاؤه عدل فيه، كما في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور، والله أحكم الحاكمين، وقد حرم الظلم على نفسه وليس بظلام للعبيد، وتقدس سبحانه وتنزه عن ظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقولي عدل في قضاؤك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه عز وجل، وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. وقد يقضي سبحانه وتعالى بالذنب على العبد لأسرار وخفايا هو أعلم بها، قد يكون لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا هو. والرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السالم من الشبه والشك والشرك وتلبس إبليس وجنده وتخزيله وتسويفه ووعده ووعيده، فهذا القلب ليس فيه إلا الله. وقال الحق: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وكذلك تستحيل سلامة القلب من السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا، فالرضا شجرة طيبة تسقى بماء الإخلاص في بستان التوحيد، أصلها الإيمان وأغصانها الأعمال الصالحة، ولها ثمرة يانعة حلاوتها في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي الحديث أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الباب المفتوح للطالبين، والفضل الممنوح للواصلين، واجمعنا به في الدنيا والدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. رواه أبو داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

0: الرضا والرضوان.
1: نسألك اللهم بكل اسم هو لك

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت منك.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائماً أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسنة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: أكبر.
1: كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالا يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل، يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك، ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في قلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب لخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك. هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك؟ لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك. حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك، اذهب واصطد حلمك. الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيدا، سيقول لك المشككون أن تكون واقعيا، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة، لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان الأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر. إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون. الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة. كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها. الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك حتى تعيشه. اطمح للكثير ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل. ثق بنفسك، إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.
0: اللهم إنا نسألك الفردوس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
2: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقل: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
1: وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متفق عليه.
1: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموا أطعمكم.

أنفسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم والشفقة عليهم.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
1: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
0: باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
0: باب النفقة على العيال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أعود فأذكر بأن الدعوة هي رسالة كل مسلم، وهي دليل خيرية هذه الأمة، وهي الثمرة المستفادة من كل علم نتعلمه. فنحن لا نتعلم لتحصيل العلم لذاته، وإنما لننتفع به في أنفسنا، وأن نعود بالخير على غيرنا. من هذا المنطلق، يجب على كل منا أن يتحمل مسؤوليته، وأن يؤدي دوره، وأن يقوم بواجبه. يقول ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقبلها بقليل في سورة التوبة قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول العلماء: إن الله تعالى جعل فرقا بين المؤمن وبين المنافق هذا الأمر. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فجعل فرقا بين المؤمن وبين المنافق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد استعرضناها من قبل، لكننا فقط نذكر برؤوس المسائل. آخر ما تحدثنا عنه ونحن نتكلم عن أصول الدعوة، أشرنا إلى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون على جهل، على عمى، لا، وإنما لابد وأن تكون على علم وعلى معرفة. قلنا إن معنى الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تستلزم أمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني القدوة الحسنة. ونحن مع هذا المعنى نسير مع العلم. مع العلم، إنسان لكي يدعو لابد وأن يفهم ما يدعو إليه، وأن يعرف السبيل إليه. فمن دل أو من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. وقد دللنا على هذه القضية بكثير من الأمثلة من حياتنا، لأناس كانوا يدعون إلى الله لكنهم أخطأوا الطريقة بسبب الجهل، فنطقوا ألفاظا على غير ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا معاني لم يكن القرآن الكريم يريدها ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتغياها، لكن الجهل هو الذي دفعهم إلى مثل هذا الأمر. لذلك لابد أيها الإخوة من العلم، لابد من العلم. وأي جهد يبذل في هذا المقام جهد مشكور لصاحبه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. وطلب العلم أفضل عند الله تعالى من صلاة النافلة، قلنا لأن النافلة يعود خيرها على صاحبها، أما العلم فإنه يعود عليه ويعود على غيره في نفس الوقت. إذا نحن نظرنا إلى هذا العلم نجد أنه ليس
أمرا واحدا وإنما له أولويات، لابد من رعاية هذه الأولويات، ولابد من صرف الجهد إلى أهمه وأولوياته، وأن نحرص على استيعاب وفهم ومعرفة رأس هذا العلم. فما هو رأس العلم؟ وما هو أصل العلوم؟ نجد أن أصل العلوم وأفضلها وعلى القمة منها كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نقرأ بسورة الرحمن التي ذكرنا أنها تعدد النعم الكثيرة والكبيرة، فأول نعمة نعمة التعليم، وهذا ذكرناه من قبل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بعدين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، فجاءت النعم المادية عقب نعمة التعليم. لكن ما هو أهم ما بينه ربنا في شأن التعليم؟ أول شيء الرحمن علم القرآن، علم القرآن وثنى بقوله خلق الإنسان، وكأن خلق الإنسان إنما لأجل أن يعرف ما يحتويه هذا القرآن، وهو ما يتعبد به لله، وما يسجد به لله، وما يعرف به خالقه ورازقه تبارك وتعالى، وهو الذي اشتمل عليه القرآن. من هنا نجد أن على رأس ما ينبغي أن نوجه إليه الاهتمام وأن نحرص على أن يكون في سلم أولوياتنا أن نعرف هذا القرآن. الرحمن علم القرآن، وللعلماء كلام في هذا المعنى. نحن نتعلم الحديث والتفسير والفقه والسيرة والتاريخ الإسلامي وما إلى ذلك، لكن هذه كلها تأتي بدرجة تالية أو في مرتبة ثانية للقرآن الكريم. الإمام النووي رحمه الله في أول كتابه المجموع، وهو كتاب متخصص في الفقه، كتاب ما شاء الله عظيم القدر جليل المنزلة، يشرح فيه فقه الإمام الشافعي، وهو فقه مقارن، يعني يشرح مسائل الفقه على مذهب الشافعية ويقارن بغيره، شرح كتاب المهذب للإمام الشيرازي. بدأه أولا بكلام عن العلم، فمن بين ما قال العبارة التي أود أن نقف عندها، يقول: كان السلف الصالح لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن الكريم. يبقى الأولوية انصرفت إلى القرآن الكريم، هذا شيء. كان السلف الصالح لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن الكريم. الإمام ابن عبد البر له كتاب تولى مسائل العلم وبيان ما فيها، اسمه جامع بيان العلم وفضله. من ضمن عباراته التي يقول فيها، يقول: العلم درجات ورتب ومنازل. العلم درجات ورتب ومنازل لا يجوز تعديها ولا تجاوزها، فمن تعدى سبيل السلف رحمهم الله عمدا ضل، ومن تمسكه بأصل زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه. أول العلم سلمة أولى، رقم واحد فيما ينبغي أن تنصرف عليه الهمة، أن نعلم كتاب الله، أن نعلم كتاب الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما كان القرآن ينزل كانوا يكتبونه، وكان يعلمهم إياه في السطور وفي الصدور، وكان ينهاهم في بدء الإسلام عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن، حتى لا يختلط القرآن بغيره من الكلمات، إلى أن اتضح لديهم أسلوب القرآن وأمكنهم أن يميزوه، أذن لهم أو لبعضهم في الكتابة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تعليم أصحابه القرآن، زي ما سيدنا جابر بن عبد الله يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وحين شغل النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا أسلم دفع به إلى بعض أصحابه حتى يعلمه القرآن الكريم. وحين سافر مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان همه أن يعلم أهل المدينة القرآن الكريم قبل أي شيء آخر. فتعليم القرآن وتعلم القرآن وتفاهم القرآن ينبغي أن يكون في سلم أولوياتنا وفي قمة اهتماماتنا. ودعونا نتحدث فيما يتعلق بنعمة القرآن خصوصا حتى نقف على قدرها وعظمتها. نعمة القرآن الكريم هي من أجل نعم الله علينا ومن أفضل ما من الله به على هذه الأمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة القرآن إذا أردنا أن نذلل عليها ننظر مثلا في الآيات التي افتتحت بقول الحمد لله رب الحمد لله. والحمد إنما يكون على الصفات التي فيها كمال وفيها عظمة وفيها دليل على القدرة، عكس سبحان الله تستعمل في سلب الأشياء التي لا تليق بذات الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح للتنزيه والحمد لصفات الكمال والجمال. تعال بقى انظر معايا كده في الآيات أو السور التي افتتحت بالحمد، تجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفتح، الحمد لله سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه هي السور التي نجد أنها افتتحت بالحمد، وكلها تشتمل على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ربوبية الله للعالمين ورحمته ورحمانيته سبحانه وتعالى، وأنه مالك السماوات ومالك الأرض، فاطرهما مبدعهما على غير مثال سابق. ومن بين ما افتتحت فيه سور القرآن بالحمد سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن نعمة القرآن نعمة كبيرة جليلة لا تقل شأنا عن نعمة السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار. ونحن إذا نظرنا إلى كون الله المسطور فيما نراه ونشاهده، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تجد نفس المعنى في كتاب الله، العظمة والجلال والكمال والشمول والإحاطة والعلم والقدرة والحكمة والإبداع وما إلى ذلك، كما هو موجود في كون الله موجود في كتاب الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا نجد لا خللا ولا اضطرابا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا إذا نظرنا إلى السماوات والأرض، لكن انظر أيضا في القرآن تجد نفس المعنى، لا تجد فيه أي شيء يتضارب ولا يتعارض، فهو نعمة عظيمة اقتضت كما حمدنا الله على خلق السماوات والأرض وربوبيته للعالمين، اقتضت أن نقول أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده. أيضا نجد المعنى الآخر الذي أشرنا إليه، إن الرحمن المنعم بجلائل النعم. أول نعمة قبل الشمس والقمر والسماء والأرض قال علم القرآن، فهي في قمة نعم.
عندما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، طلبوا منه آية لتكون دليلا على صدقه، وبدأوا يقترحون آيات تصب جميعها في الجانب المادي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. دي الآيات اللي طلبوها. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارهم إلى المعجزة الكبرى وإلى الآية العظمى الباهرة، نعمة القرآن. يقول في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فانظر ربنا بيقولهم كده: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب شاهد صدق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شاهد صدق على ما فيه وعلى من نزل عليه ومن نزل به، لأنه القرآن معجز، القرآن احتوى على كل خير. ولو يعني كان مثل ضربه بعض العلماء، لو واحد وقف أمام الدنيا كلها يتحداهم ويقول لهم: أنا أشجع رجل في العالم، ومن يشك في هذا يأتي ويدخل معه في مصارعة، فكل الناس وقفت عاجزة تماما عن أن تصارع هذا الرجل. قال: طيب ننزل شوية، بلاش مصارعة، مصارعة كبيرة عليكم شوية، ممكن تحركوا زراعي فقط. فعجزوا، قال: بلاش زراعي، يمكن أن تحركوا إصبعي، حرك صباعي فقط. فعجز الكل عن أن يدخل معه مصارعة، أو أن يحرك زراعة، أو أن يحرك أصابعه، ووقف الكل مجدوهين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ده دليل على إيه؟ دليل على أن هذا الرجل صادق فيما يقول. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى تدرج معنا في إعجاز القرآن، فطلب أن يأتي الناس بمثله وتحداهم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. جن وإنس لا يأتون بمثله، وعجزوا فعلا. جه في آية تانية نزل شوية: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم، ما عرفوش يجيبوا عشر آيات، عشر سور، إيه النتيجة؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. نزل القرآن إلى أقل من كذا. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا الجن والإنس والدنيا كلها. ربنا رد عليهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ونزل القرآن في تحدي صارخ، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، يعني في الماضي، لم تفعلوا في الماضي، ولن تفعلوا في المستقبل. أي تحدي وأي عظمة هذه، أن ينزل القرآن بهذا التحدي الذي يجابه كل الدنيا منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
ومع ذلك تصرون على الكفر وتصرون على القول ببطلان القرآن. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن الكريم إعجاز ما بعده إعجاز، ونعمة من أجل نعم الله علينا. وقد كفانا القرآن الكريم كل شيء، أعطانا القرآن الكريم جوابا عن كل مسألة، وطرق بنا كل باب، ودخل بنا إلى كل خير، ونهانا عن كل شر. احنا بنقرأ في وصف القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ليمشي مع القرآن لا يميل لشمال ولا يميل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. لو قرأت كتاب، أي كتاب، مرة اثنين ثلاثة تملي منه، تشعر ان خلاص حفظته. لكن القرآن لا يخلق، لا يبلى ولا يفنى ولا يمل، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يزال الناس يكتشفون في كل يوم في هذا القرآن الكريم جديدا، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو ده يا إخوانا القرآن الكريم، النعمة العظيمة الجليلة الكريمة التي تغني عما سواها ولا يغني سواها عنها. إذا عشت مع القرآن الكريم عشت مع الخير كله، وإذا ابتعدت عن القرآن فقد ابتعدت بنفسك عن كل خير. وإذا نحن نظرنا إلى الله وتحذير الله لنا من أن نستمع إلى دعاوى الكفار الذين يبغونها عوجا، بيقولوا إيه الكفار؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، بيتواصل فيما بينهم، لا تسمعوا لهذا القرآن. كل يوم تجد محاولات لصد الناس عن القرآن ومحاولات لصرفهم عن كتاب الله، ويبقى القرآن الكريم شامخ الذرة، مرفوع الرأس، عالي المكانة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن ربنا حفظ هذا القرآن الكريم، وسيظل وعد الله قائما لا يتخلف. إحنا بنقدم هذه المقدمة بين يدي حضراتكم لنقول إن من أصول الدعوة التي لا يستغني عنها أي داعية بيتعلم ألف به في أمر الدعوة، إنه لابد أن يرتبط بالقرآن الكريم، لابد أن يعيش مع القرآن، وأن ينهل من معينه، وأن يغترف من نهره الذي لا ينضب، ومن معانيه التي لا تنتهي. القرآن الكريم هو الحياة، هو النور، هو الروح. القرآن الكريم هو الموعظة، هو الشفاء، هو الحجة، هو البرهان. القرآن الكريم أحسن القصص، أحسن الحديث، هو القرآن المجيد، هو القرآن الكريم، هو القرآن العظيم، هو الذي أطلق الله عليه من الأسماء الكثير والكثير. فبدلا من أن نستبدل بالقرآن أورادا من هنا وأورادا من هناك، نبدأ بالقرآن، نعيش مع كتاب الله، نستلهم الهداية والرشد والخير
في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون للقرآن الكريم في حياتهم نصيب موفور. أقول لو استغنى الداعية بالقرآن عما سواه لكفاه. إذا كان سيدنا الإمام الشافعي يقول لو تدبر الناس سورة العصر لكفته سورة واحدة في كتاب الله، لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، فكيف بمن يتدبر القرآن ويعيش معه ويتأمل فيه ويهتدي بهديه ويغترف من معينه ويرتشف من رحيقه؟ لا شك إن هذا أسعد إنسان على وجه هذه الأرض. أفضل إنسان هو من يتعامل مع الله ومع كتاب الله، يتلوه بلسانه ويتدبر فيه بقلبه ويعمل فيه بجوارحه ويرغب الناس الآخرين فيه. هذه هي الواجبات التي علينا حيال القرآن الكريم. القرآن الكريم يجب أن نتلوه، نقرأ. قراءة القرآن الكريم من الأمور اللازمة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأ. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفانون في أمر قراءة القرآن الكريم، حتى إن بعضهم وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ القرآن في كل يوم، في كل يوم يقرأ القرآن كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهذب من إقباله الشديد على القرآن خشية الملل، فقال اقرأوا في كل شهر مرة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، اقرأوا في كل أسبوع مرة، أطيق أكثر من ذلك، اقرأوا. ونزل إلى 3 أيام وقال من قرأه في أقل من 3 لا يفقه. فقراءة القرآن، كان بعض السلف الصالح بعض الصحابة كان يفتح المصحف ويقرأ قراءة بسيطة، فقيل له وما تغني هذه القراءة، يعني أنت ما قراءة بسيطة جدا، فقال إني أخشى أن يأتي هذا القرآن الكريم يوم يقول الرسول

فكرهت أن أجيء حتى أتم، كرهت أن أجيء حتى أتم. فقدر من القرآن يقرأ في كل يوم، هذا واجب، هذا مطلوب. يأتي الواجب الثاني، ألا نقرأ القرآن الكريم كقراءة الجريدة أو كتلاوة كلمات ما كأننا نلقي نشرة أخبار. لا، لازم ونحن نقرأ القرآن نقرأه بتدبر وبحضور وبانفعال وشعور مع الآيات التي نقرأها. لو أنت قرأت في القرآن تجد أن التدبر مقصود، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر تدبر، حتى لو هتعيد الآية مرة واثنين، حتى لو هتعيش مع الآية وقتا أطول مما يجب في سبيل أن تحرك بها قلبك. من كلمات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهذ القرآن هذا الشعر. مش زي ما بتقرأ الشعر بتقرأ بسرعة كده، لا، لا تهذ القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل أو الدقل عبارة عن رديء التمر، واحد يهز النخلة كده يوم يبص يلاقي التمر الرديء بدأ إيه يسقط من على الصباطة بتاع النخلة. فلا تنثروه بهذه الطريقة، لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني إيه اللي آخر اللي همه آخر السورة؟ عايز يخلص، عايز ينهي، عشان يقول أنا قريت كم جزء وكل جزء فيه كم آية وكل آية فيها كم حرف وكل حرف بعشر حسنات أم أضرب في عشرة. لا، لا يكن همه أحدكم آخر السورة. ومن كلمات الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وهمك آخر السورة؟ كيف يرق قلبك؟ أنت تحتاج إلى أن يدخل القرآن إلى قلبك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم. وزي ما قال في آيات أخرى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خشوع وبكاء وقشعريرة للجلد وطمأنينة للقلب وإخبات منه، كل دي معاني ينبغي أن يستشعرها الإنسان وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وتكون النتيجة إيه؟ إنه يزداد به إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مش هتيجي المسألة دي إلا إذا استشعر الإنسان أهمية القرآن، فلا يردده بلسانه وفقط وإنما يردده بقلبه. لسانه ينطق وقلبه حاضر يعمل ويفكر ويتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى ويعتبر نفسه أنه المخاطب بهذا، المخاطب بهذا. لما ربنا يقول: يا أيها الإنسان، ومين؟ أنا وأنت يا بني آدم، أنا وأنت

يا أيها الذين آمنوا نحن جميعا مطالبون بأن نستمع وأن ننصت. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. فلابد إن احنا نقبل على القرآن إقبال الذي يريد أن يستزيد أن يستشرف إلى معالي الأمور، مش مجرد واحد بيقرأ ورد أو بيزجي بهذا القرآن الفراغ أو يعني ها مجرد كده قراءة لذاتها عشان يقول أنا قريت المقرر بتاع القرآن الكريم. لا، أقبل على القرآن باعتباره منهج حياة، باعتباره رسالة جاءت من الله إليك. شوف الواحد لو جات له هو حتى ماشي في الطريق، وهو ماشي في الطريق جات له رسالة، بيبص كده لقى رسالة من سعادة البيه المدير ولا من الباشا فلان ولا من الرئيس فلان ولا من مش عارف مين، يروح راكن سيارته يشوف ايه الموضوع. الموضوع خطير، ها، وبقدر أهمية الرسالة لديه يقرأها مرة واثنين وثلاثة، وإذا أريد أن يشغل عنها مين يا عم تشغل مين؟ ده جاله رسالة مهمة بالنسبة له دي حياته، فكيف ينشغل عنها؟ بس لما يشوف إيه الموضوع ويبدأ يعطيها اهتمامه ويقبل عليها بقلبه وقالبه، لأنه يعلم إن الرسالة بالنسبة له مهمة. القرآن رسالة من الله إلينا، رسالة من الله، من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنني حين أقرأ القرآن وحين أعيش معه وأتدبره كأن الله يخاطبني، كأن هذا الكلام مني إلى الله وإلى الله مني. هي الوسائط اللي بيننا وما بين ربنا، زي وزيك علمتك والشيخ علمني وده علم ده وده علم ده إلى رسول الله إلى جبريل إلى الله. بعضهم كان يقول كنت أقرأ القرآن وكأنه أو كأني أسمعه من رسول الله. في البداية يقرأ القرآن كأنه يسمعه من رسول الله. طيب وبعدين؟ طبعا دي مرتبة عالية جدا. ارتقى مرتبة أخرى أنه كان يقرأ القرآن وكأنه يسمعه من سيدنا جبريل. ثم ارتقى مرتبة أعلى وأسمى حين كان يقرأ القرآن أو يسمعه كأنه يسمعه من الله. من الله، من الله العظيم الجليل الكريم، الله خالق السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال. ها، وإيه دي كلها؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها، الحتة البتاعة دي، الأرض الصغيرة اللي هي صغيرة جدا جدا. الأرض كما قرأت في بعض المراجع والكتب كنقطة في محيط بالنسبة لكون الله العظيم من حولنا، نقطة في محيط أو كنقطة على حرف في مجلد، نقطة على حرف في مجلد من 25,000 مجلد. الكون من حولنا شاسع وقدرة الله هائلة. أتخيل هذا العظيم سبحانه وتعالى أرسل إليك أنت أيها الإنسان الضعيف الإنسان البسيط، أرسل منه رسالة إليك، كيف تتعامل معها؟ كيف تتعامل؟ من هنا بنقول إنه إقبالك على القرآن يقتضي أن تكون قارئا له ومتدبرا آياته، حتى لو هتقضي مع القرآن ليلك كله في آية. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليله كاملا يقرأ آية واحدة، آية واحدة من كتاب الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، آية واحدة. وكثير من القصص وكثير من المواقف كانوا يقفون عند آية آيتين ويعيش حياته كلها يمكن في هذا الجو. فقراءة القرآن وتدبر القرآن ثم العمل بالقرآن، إحياء القرآن كعمل. شوف القرآن دي تعبير جميل جدا، ربنا يجزي إخواننا ومشايخنا خيرا اللي بيلفتوا أنظرنا إلى هذه المعاني الجليلة. ها يقول لك إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قالش يا ربي إن قومي هجروا القرآن، لا،
ماش هذا القرآن، إنما اتخذوا هذا القرآن في عمل إجابه، اتخذوا هذا القرآن. بعدين قال مهجورة، في عمل إيجابي اتخذوا، وفي عمل سلبي مهجورة. ففي عمل وفي جهد، ولكنه جهد قاصر، جهد اقتصر أو اكتفى على مجرد القراءة أو على مجرد العلم والمعرفة التثقيف. لا، فكونك تقرأ القرآن فقط أو تقرأه ولا تتدبر فيه أو تتدبر فيه ولا تعمل به، كل ده هجر القرآن. فلابد من أن نقرأ ونتدبر وأن نعمل. إحنا بنقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلب، ربيع القلب، الربيع المطر عندما ينزل على الأرض بيعمل فيها إيه؟ بينبتها. فنفس المعنى، انظروا ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض، كما أن الماء ربيع الأرض. ومن الكلمات الجميلة سيدنا عبد الله بن عمر يقول إن كل حرف من القرآن، كل حرف من القرآن ينادي ويقول أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. إن كل حرف في كتاب الله يناديك، يناديك ويقول أنا رسول الله، أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. وسيدنا أبو موسى الأشعري يقول إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، كائن لكم أجرا وكائن عليكم إيه؟ وزرا. زي ما النبي قال القرآن حجة لك، يعني في ميزان حسناتك أو عليك في ميزان سيادتك. إزاي؟ بقية كلام سيدنا أبو موسى يقول فاتبعوا القرآن، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإن من اتبع القرآن، من اتبع القرآن خلى القرآن الإمام وهو من وراه، سقط به أو هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه حتى يسقط. هذا الفرق، اللي يعمل يحط القرآن أمامه واللي يحط القرآن خلفه. كذلك يقول بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، إما مأجورا وإما خسران، إما مأجور وإما خسران. والآية بتقول كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقراءة القرآن تحتاج منا إلى أن نترجم هذا الكلام إلى عمل وإلى تطبيق. يا حامل القرآن لا تفرح بحمله، هكذا يقول السلف الصالح، حتى يشهد لك كل حرف فيه. يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف. والنبي عليه الصلاة والسلام عاب على قوم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر. يعني إيه لا يجاوز حناجر؟ مجرد صوت، مجرد أداء لفظي، لكن لم يسقط القرآن في القلوب، لم ينزل القرآن الكريم إلى الأعماق. فكانت النتيجة أنه يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يستفيدون من القرآن الكريم شيئا. ولذلك احنا لما بنقرأ القرآن بنلاقي العبارة دي، يتلون والذي بعث في الأمين الرسول منهم يتلو عليه، يتلو. خد بالك معايا من كلمة يتلو عليه، يتلو يعني يقرأ بس كده. في آية تانية كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه. فغاية بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن. فما معنى يتلو؟ هل يتلو يعني يقرأ بس كده مجرد يسمعهم القرآن؟ في آية تانية بقى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. لما ابن القيم له تعبيرات تفيد أن التلاوة منها تلاوة اللفظ وهناك تلاوة المعنى، تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى.
وتلاوة المعنى هي الأشرف والأعظم. تلاوة المعنى أن تقف عند حدوده وأن تأتمر بأوامره وأن تتأدب بآدابه، تتعظ بمواعظه، وأن تعيش مع القرآن، أن تكون رجلا قرآنيا، أن تكون رجلا قرآنيا. القرآن الكريم أعظم وأفضل نعمة ساقها الله تعالى إليه. ويا ليتنا نحن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى نعيش مع هذا القرآن حقا وحقيقة، لا ننشغل عن القرآن بشيء آخر، ففيه الغناء وفيه الكفاية. ومن يعني سأذكر بعضا من المواقف يدلكم قد إيه القرآن ربنا بيفتح بيه على أصحابه بشكل لا تتخيله. الإمام ابن تيمية حبس في سجن القلعة وحيل فيما بينه وبين كتبه، هو يحكي هذا يقول: فعكفت على القرآن الكريم فأعطاني الله تعالى من الفتوح والعلوم ما يتمناه الآخرون، ما يتمناه الآخرون. كل ربنا فتح عليه فتوحات لا تتخيلوها بسبب هذا القرآن مما يتمناه أهل العلم. قال: وندمت وتحسرت على ما فاتني من زمن كنت لا أنتفع فيه أو لا أتأمل فيه في القرآن الكريم بمثل هذه الحالة. شاهد بس أنه لما حيل فيما بينه من الكتب أصبح الشاغل شغل الشاغل ليه القرآن، ده مش غير كده، فبدأ يتأمل وينتفع بمواعظي وما إلى ذلك، ففتح الله عليه فتوحات جعلته يندم على ماضيه السابق الذي لم يكن يعيش مع القرآن بهذه الطريقة. موقف آخر لفيلسوف من فلاسفة الإسلام وحكيم من حكماء العظام محمد إقبال، كان بيقول إيه محمد إقبال؟ بيقول: كنت أقرأ القرآن الكريم في كل يوم، فيأتيني أبي ويطرح علي سؤالا، يقول: يا بني ماذا تقرأ؟ فأقول: يا أبتي أقرأ القرآن. يأتي في اليوم الثاني: يا بني ماذا تقرأ؟ فيقول: يا أبتي أقرأ القرآن. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، في كل يوم يأتي يسأل نفس السؤال ويجيب محمد إقبال نفس الإجابة. ففي يوم قال: يا أبتي في كل يوم تسألني سؤالا وأجيبك بنفس الجواب، فماذا تقصد؟ قال: يا بني إنما أردت أن تقرأ القرآن الكريم كأنه أنزل عليك، أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. قال: فأقبلت على القرآن الكريم أنهل من معيني وأرتشف من رحيقي، فكان من درره ما نظمت وكان من هديه ما انتفعت. ده معنى كلام محمد إقبال. كان من الدرر اللي طلع بيها محمد إقبال إنه عاش من البداية مع القرآن الكريم. شيخ شعراوي رحمه الله سئل كثير في آخر حياته، كان بيسأل يعني ماذا تقرأ؟ يقول: أنا لا أقرأ شيئا غير، لا أقرأ غير. فنحن في حاجة إلى أن نوطد الصلة بيننا وبين كتابه، في حاجة إلى أن نعيد الصلة المفقودة بيننا وبين القرآن، ولتعد الصلة فيما بيننا وبين القرآن لا على أنه كتاب يتسلى به أو يتبرك بتلاوته لحصول الأجر أو لمجرد أن نسجي به الفراغ ونملأ به الأوقات، لا لا، إنما القرآن هو السلاح بتاعنا، هو الخير اللي ربنا بعث به إلينا وأرسله إلينا. القرآن كما قلت في البداية يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه، وإنه لذكر لك ولقومك، ربنا بيقول كده: وإنه لذكر لك، ومعنى ذكر يعني سبب ارتقاء وسبب علو. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
والآية بتحمل معنى القسم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه سبب سعادتكم في دنياكم وفي أخراكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وربنا قال في آية تانية إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى الطريق إلى الله تعالى واضح، لا لبس فيه ولا غموض. طريق إلى الله عز وجل هو هذا الطريق، أن نسير مع القرآن حتى نصل إلى الله عن طريقه. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته ما هي إلا ترجمة واقعية، ما هي إلا نموذج تطبيقي لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فإذا نحن في حاجة إلى أن نربط دعاتنا وأحبابنا وإخواننا بالقرآن الكريم، وهذا هو أول الأوليات وأهم المهمات التي ينبغي على كل داعية أن يبدأ بها في نفسه، وأن يعين نفسه ويصبر نفسه على تلاوة كتاب الله وتدبره والعمل به ودعوة الناس إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة، وأن لا يجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

أحبتي في الله، اخترت لكم هذه القصة وبعنوان: يا ترى هل احنا بنقدر انه نحب بعضنا على العلل اللي موجودة فينا، على علتنا؟ القصة بتقول وقت الحرب الأمريكية في فيتنام، رن جرس التليفون في بيت من بيوت أحياء كاليفورنيا الهادئة. كان البيت لزوجين كبار في السن، ليهم ابن واحد مجند في الجيش الأمريكي. كان القلق بيغمرهم على ابنهم الوحيد، ودايما بيصلوا عشانه باستمرار. ويدوب مرن جرس التليفون حتى بقوا الزوجين يتسابقوا حتى كل واحد ياخد السماعة قبل التاني في شوق وقلب. الأب قال: ألو، مين اللي بيتكلم؟ الطرف التاني بيقول له: أبي، أنا كلارك، إزيك يا بابا؟ الأب بيقول له: إزاي حالك يا ابني؟ هترجع إمتى؟ والأم بتقول: أنت بخير؟ ابنها بيقول لها: أنا بخير، ورجعت من يومين بس. وأبوه بيقول له: صحيح، وإمتى هترجع البيت؟ إمتى هتيجي البيت؟ أنا وأمك مشتاقين لك أوي أوي أوي. ابنهم كلارك بيقول: ما أقدرش دلوقتي يا بابا، لأن معايا صديق فقد دراعه ورجله اليمين في الحرب، ويدوب يقدر يتحرك ويتكلم، أقدر أجيبه معايا يا بابا؟ الأب قال له: إيه، تجيبه معاك؟ قال له: أيوة، أنا مقدرش إني أسيبه، هو بيخاف إنه يرجع لأهله بالصورة دي، ما يقدرش على مواجهتهم. هو بيتساءل: يا ترى حيقبلوه على الحالة دي، ولا راح يكون عبء وعال عليهم؟ الأب بيقول له: يا ابني مالك وماله، سيبوا لحاله، ده الأمر للمستشفى، خليه هم، سيب الأمر للمستشفى عشان هم يتولوا أمر، لكن إنك تجيبه معاك فده مستحيل، مين اللي راح يخدمه؟ انت بتقول انه فقد دراعه ورجله اليمين، هيكون عال علينا يا ابني، مين اللي هيقدر انه يعيش معاه؟ بيقول له: لسه انت بتسمعني يا ابني؟ ما بتردش ليه؟ يا كلارك، سمعني؟ كلارك بيقول له: انا سمعك يا بابا. هو ده يا ترى قرارك الأخير؟ الأب بيقول له: طبعا يا ابني، اتصل بحد من عيلته عشان يجي ويستلمه ويسيب لهم الأمر بقى. كلارك بيقول له: لكن يا ترى هل بتظن يا بابا انه حد من عيلته هيقبله عنده بالشكل ده؟ الأب بيقول له: ما ظنش يا ابني، محدش يقدر انه يتحمل زي العبء ده. كلارك بيقول له: طيب يا بابا، انا لازم اروح وداعا. وبعد ايام من المكالمة، انتشلت القوات البحرية جثة المجند كلارك من مياه خليج كاليفورنيا، بعد ما قدر انه يهرب من مستشفى القوات الامريكية وانتحر من فوق احدى الجسور. استدعى الاب لاستلام جثة ابنه، وقد ايه كانت دهشته لما لقى جثة الابن من غير ذراعين ومن غير رجل يمنى. فقال له الطبيب:
انه فقد دراعه او دراعيه ورجله في الحرب. ساعتها بس فهم الاب ما كانش صديق ابنه ده، كان ابنه كلارك بنفسه اللي كان عاوز انه يعرف موقف الابوين من اعاقته قبل ما يسافر لهم ويوريهم نفسه. الاب في القصة دي بيشبه الكتير مننا، يمكن من السهل علينا انه نحب مجموعة من حوالينا من دون غيرهم، لانهم ظرفاء او لان شكلهم جميل، لكننا ما نقدرش انه نحب ابدا غير الكاملين، سواء كان عدم الكمال في الشكل او في الطبع او في التصرفات. يا ريتنا نقبل كل واحد على نقصه، متذكرين دايما اننا احنا كمان لينا نقصنا، وانه محدش كامل مهما بدأ عكس ذلك. يا رب علمني ان احب الناس زي ما احب نفسي، وعلمني اني احاسب نفسي زي ما احاسب الناس، وعلمني ان التسامح هو اكبر مراتب القوة، وان حب الانتقام هو اول مظاهر الضعف.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 6 يوليو لسنة 2026 ميلادي والحادي والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد. اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية، حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. رحلة تحفها مطامح النفوذ. فلسطين المحتلة غزة. شاهدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية. شمال القدس، استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف، هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين جنوب لبنان. خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزامير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيق. رعاة سوريون يكشفون تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإشارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. بعد رحلة نزوح شاقة، عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطيني الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر. 6 منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون، مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد، وهي الهيئة المشرفة على فوتبول أستراليا. دافع المسؤولون في اتحاد الكرة الأسترالي كرة القدم في أستراليا عن مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش، مؤكدين تمسكهم الكامل من كأس العالم أمام سوكروز به رغم الانتقادات التي عقبت خروج منتخب سوكروز مصر، ووصفوا مشوار المنتخب في البطولة بأنه نجاح كبير. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حرائق الغابات، يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في البرتغال واليونان وإسبانيا أمس، وأرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير محترق تهمة النيران. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. يحمل إعلان الرئاسة السورية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دمشق في وقت لاحق لم يحدد، مضامين سياسية واقتصادية واستراتيجية في بلد مثقل بجراح ما بعد الحرب، وفي منطقة تموج بتفاعلات سياسية وأمنية شديدة تجعل الاقتراب منها أو الاحتكاك بها تجربة محفوفة بالأخطار. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أمس إثر غارة بمسيرة صهيونية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة في القطاع المحاصر. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن قصفا صهيونيا استهدف مجموعة مواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي مدينة غزة، أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات. شمال القدس، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة قالوا إنها توثق لحظة إصابة الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده متأثرا بجراحه في مشهد أعاد إلى الواجهة تصاعد استخدام الرصاص الحي خلال الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس. بروفيسور فرنسي يقول: منذ أن وطأت قدمه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطلع السبعينات لم يتوقف الباحث الفرنسي المختص في شؤون الشرق الأوسط جان بول شانيولود عن مراقبة الجرح الفلسطيني الذي لا يندمج، فهو لم يعد يرى في القضية الفلسطينية مجرد ملف دبلوماسي معقد بل بوصلة وحيدة لمستقبل المنطقة، فكل مشاريع الاستقرار الإقليمي ستبقى بناء هشا ومنقوصا على حد قوله ما لم تقم على أساس عادل يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير ودولتهم المستقلة. نتنياهو ينسف: دخل اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة مسارا معقدا وسط تصعيد صهيوني ميداني تمثل في توسيع عمليات النسب في بيت لاهيا ورفح وخان يونس وتصعيد سياسي قاده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بربطه الصريح بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس، وهو ما وضع الاتفاق برمته في مهب الريح. السودان: تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار موجات النزوح القسري نحو مدينتي الأبيض ودمازين، حيث يواجه عشرات آلاف الفارين من وطأة المعارك والانتهاكات ظروفا معيشية بالغة التعقيد تتزامن مع شح حاد في الاحتياجات الأساسية ومخاطر بيئية وصحية يفرضها فصل الخريف داخل المخيمات. جنوب لبنان: تتجه الأنظار إلى مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بعد تصعيد صهيوني جديد أعاد هذه التلال الاستراتيجية إلى واجهة المواجهة وسط مؤشرات ميدانية توحي بأن الغارات الجوية قد لا تقتصر على عمليات استهداف محدودة بل قد تمهد لمحاولة توغل بري تفتح فصلا جديدا من الاشتباك على الجبهة الجنوبية. سوريا: أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس ضخ 7,320,000 لتر من البنزين ضمن 305 طلبات لمحطات الوقود انطلقت من مركزي التوزيع في مدينتي بانياس وحمص بهدف دعم مخزون محطات الوقود وتلبية الطلب على المادة. وتشهد المدن السورية ازدحاما خانقا أمام محطات الوقود منذ أيام في وقت تؤكد فيه وزارة الطاقة عدم وجود نقص في المشتقات النفطية، مراجعة الأزمة إلى ارتفاع كبير في الطلب خلال الأيام الماضية. جنوب لبنان: وصل الجيش الصهيوني أمس طرقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إذ نفذ غارة على بلدة النبطية الفوقة وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة، فضلا عن تحليق مسيرات جنوب لبنان، في حين توعد رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير حزب الله بشن هجوم سريع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. رعاة سوريون يكشفون: يواجه الرعاة والمزارعون السوريون في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية قيودا ميدانية متزايدة جراء استخدام الجيش الصهيوني والمستوطنين لقطعان الماشية كوسيلة لتوسيع النفوذ والسيطرة على الأراضي وسط اتهامات بطرد ومصادرة المواشي المحلية. سوريا: تشهد أحياء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق حركة متزايدة لإعادة ترميم المنازل والمحال التجارية المتضررة في إطار مبادرات يقودها السكان بجهودهم الذاتية بعد تخفيف القيود التي كانت تحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم في وقت لا تزال فيه تحديات الدمار ونقص الخدمات وارتفاع تكاليف البناء تعرقل وتيرة إعادة الإعمار. اليونيسف تقول: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه لا يمكن توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة في حين لا تزال القنابل تتساقط من السماء. ووفق المتحدثة باسم المنظمة لوزير ووترج فإنه لا طفولة آمنة في غزة ولا يمكن فصل القلق بشأن عمالة الأطفال في القطاع عن الانهيار الأوسع للطفولة نفسها. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة تضطر عائلات نازحة إلى السكن في المقابر، وهو حال عائلة مازن يونس وأطفالها العشرة الذين لم يجدوا مكانا يأويهم إلا مقبرة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وتسبب العدوان الصهيوني في نزوح عائلة يونس من حي المنارة في خان يونس إلى مختلف المناطق حتى استقر بهم المقام في مقبرة الحي النمساوي في مواصي خان يونس. الضفة الغربية: شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، شمل الاعتداء على السكان وممتلكاتهم والاستيلاء على المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل اتهامات بمساندة قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات وتحذيرات من تصاعد وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة. منظمات حقوقية تحذر. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران المنصرم يهدد بخزلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. الأسطول الخامس الأمريكي يعلن. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أمس هيئة البحث النشطة

0: السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير محترق التهمته النيران. الخبر الأخير في هذه النشرة: سكان غزة سعوديون. فجرت تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي راندي فاين موجة واسعة من الجدل بعدما زعم أن الفلسطيني مصطلح مختلق، وأن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا من دول عربية، في تصريحات أعادت إلى الواجهة الخطاب الذي ينكر الهوية الوطنية الفلسطينية. وقال فاين خلال مقابلة مع صانع المحتوى إليوت بيويك إن مصطلح الفلسطيني مختلق ولا يوجد شيء اسمه فلسطيني، زاعما أن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا إليها من السعودية، وأن أكثر أسماء العائلات شيوعا في القطاع هو المصري. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد. اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية: حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لمكرون إلى دمشق. رحلة تحفها مطامح النفوذ. فلسطين المحتلة غزة. شهيدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية. شمال القدس، استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف. هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزمير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيق. رعاة سوريون يكشفون تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإيجارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. بعد رحلة نزوح شاقة، عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطيني الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر. 6 منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الأمريكي يعلن. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون. مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، طقس غائم، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

هين قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء.

ففضلك واسع يا ذا الجلال، فذي الإحسان جد واعطف علينا، ففضلك واسع.

نتبعه يجنبنا به طرق الضلال.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد حكى لنا أجدادنا حكاية بقرة ذهبت لتشرب من الجرة الزير، فعلقت رأسها بالجرة فما استطاعت أن تخرجها وكادت أن تهلك. قالوا: ماذا نفعل؟ ستموت البقرة. فذهبوا إلى رجل يدعى أبو العريف، جاءوا بأبي العريف وقالوا: عندنا مشكلة يا أبا العريف، البقرة رأسها في الجرة وكادت أن تهلك، ماذا نفعل؟ نريد أن نخلص رأس البقرة. قال: الحل أن تذبحوا البقرة. فذبحوها فسقط رأسها في الجرة. قالوا: الرأس لم تخرج. قال: الآن اكسروا الجرة. فلا المغفل أنقذ البقرة ولا أنقذ الجرة، فلا البقرة سلمت ولا الجرة سلم. موضوعنا عنوانه أبو العريف الجاهل المتعالي. من هو أبو العريف؟ أبو العريف هو هذا الإنسان الذي يزعم أنه يفهم في كل شيء ويعرف عن كل شيء، وفي الحقيقة هو لا يفهم شيئا في أي شيء ولا يفقه شيئا في أي شيء. وهؤلاء في الناس كثير. أبو العريف هو الذي يرد على سؤال السائل قبل أن يتم السائل سؤاله، لأن أبو العريف بيفهمها وهي طايرة. أبو العريف هو الذي ألغى من قاموسه كلمة لا أدري، بيفهم في كل حاجة، في الطب والهندسة والسياسة وعلم الحديث والفقه، في كل شيء ما عندوش في قاموسه كلمة لا أدري. أبو العريف هو الذي يتسرع في الرد ويتجاسر على الفتوى بغير علم، ويفتي في أمور لو عرضت والله على عمر بن الخطاب لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. وهؤلاء مجالسهم هم على القلوب، تجلس مع الواحد منهم يحول دماغك إلى طبل من كثرة ثرثرته، فهو يفهم في السياسة أكثر من مصطفى كامل، ويفهم في التاريخ أكثر من ابن خلدون، ويفهم في الطب أكثر من بقراط، ويفهم في علوم الشريعة أكثر من أحمد بن حنبل، ويفهم في العسكرية أكثر من خالد بن الوليد، ويفهم في الشعر أكثر من حسان، ويفهم في الأدب أكثر من العقاد. وصدق من قال: لو سكت كل جاهل لرفع الخلاف. ورحم الله الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما قال رحمه الله تعالى: الناس أربعة، الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فخذوا منه، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه،
رجل عنده علم منزوي يتورع عن الفتوى يدري ولا يدري أنه يدري، فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذاك جاهل وطالب علم فعلموه. الصنف الرابع المصيبة، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فارفضوا. هؤلاء في الناس كثير كثير. ماذا قال الله تعالى يا عباد الله وهو ينهى عن التعالم؟ ماذا قال ربنا عز وجل وهو يذم التعالم؟ ماذا قال الملك سبحانه وهو يوبخ كل جاهل متعالم؟ ماذا قال تعالى؟ قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أن تقول سمعت وما سمعت، رأيت وما رأيت، علمت وما علمت. إياك أن تفعل هذا، إياك أن تتعالم، إياك أن تتعالم وأنت لا تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أهل العلم في تفسير هذه الآية، قال الإمام ابن عباس وقتادة: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت وأنت لم تعلم. وقال محمد ابن الحنفية: بل الآية في شهادة الزور. وقال مجاهد: لا تذموا أحدا إلا بعلم. وقال الزمخشري: المراد في الآية النهي عن أن يقول الرجل علمت وهو لا يعلم، أو أن يعمل بما لا يعلم. هذا نهي صريح لكل إنسان متطفل على علوم لا يعرف فيها شيء. ولا تقف ما ليس لك به علم. القيافة، القيافة في اللغة من قفو الشيء، وقفو الشيء هو تتبع أثره، وآخر كل شيء يسمى قفاه، ومنه قافية الشعر لأنها تقفو البيت. ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه آخر الأنبياء. ولا تقف ما ليس لك به علم. القيافة يا إخواني عند العرب كانت على نوعين: قيافة أثر وقيافة بشر. قيافة أثر يتتبع الأثر، قصاص أثر. العرب بلغوا في هذا الذروة، يشهد لهم ما حصل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر ابن فهيرة أن يتتبع بأغنامه أثر النبي وأثر الصديق حتى يعفي الأثر ويعمي على الكفار، مع أنه فعل هذا، إلا أن الكفار وصلوا إلى الغار، بلغوا الذروة في قيافة الأثر، في تتبع الأثر، وصلوا إلى الغار. بل حكى صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، حكى أن أعرابيا رأى أثر خف في الرمل، شاف أثر خف في الرمل، فاختلف مع صاحبه: هذا الخف أهو لجمل أم لناقة؟ شفت العرب شايفين أثر خف جمل في الرمل، اتنين اختلفوا:
أثر الخف ده يا ترى ده خف جمل يعني ذكر، ولا خف ناقة يعني أنثى؟ اختلف، هذا يقول هذا أثر لخف جمل، وهذا يقول بل هو أثر لخف ناقة. فلما انطلق من وراء الأثر وصل إلى الدابة وهي باركة، فوصل إليها فلم يجداها جمل ذكر ولا ناقة أنثى، لم يجداها ذكرا ولا أنثى، بل وجداها خنثى. خنثى يعني فيها فرج وذكر. سبحان الله العظيم، العرب بلغوا الذروة في قيافة الأثر، بل كانوا يعرفون من أثر القدم في الرمل أهو أثر لقدم رجل أم لقدم امرأة. ولو كان هذا الأثر لرجل، لرجل شاب أم لشيخ؟ وإذا كان الأثر لامرأة، أمتزوجة أم لا؟ وحبلى أم لا؟ العرب بلغوا الذروة في قيافة الأثر. القيافة على نوعين، قيافة أثر وقيافة بشر. بشر قال الإمام أبو عبد الله المازري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وأبوه زيد أبيض من القطن. سيدنا أسامة بن زيد كان أسود قوي، أسود الوجه أبيض القلب والمبادئ. أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من القطن. بعض ضعاف الإيمان أو بعض الكفرة في الجاهلية طعنوا في نسب أسامة. العرب كان عندهم حاجة اسمها القائف. من هو القائف؟ قائف ينظر في يد ورجل المتهم في نسبه، وينظر إلى الرجل الذي ينسب إليه هذا الولد، وينسب الولد إلى أبيه وقل أن يخطئ. أدي واقعة حصلت مع اثنين من الصحابة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما؟ إن أسامة نايم جنبه، أبوه زيد متغطين دماغهم، رجليهم بس باينة من تحت الغطا. مجزز ده قائف، نظر إلى الأقدام البارزة من تحت الغطاء فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي حديث يونس ابن زيد قال: وكان مجززا قائفا. يبقى يا أخوان، ربنا عز وجل بيشنع على كل جاهل متعال، بيقول للكل: ولا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تحشر أنفك فيما ليس لك فيه. مصيبتنا النهاردة ان احنا بنفهمها وهي طايرة، بنفهم في كل حاجة. واحد يقول لصديقه: عندي وجع في اذني. يقول: بسيطة، خذ حبة من هذا الدواء تشفى ان شاء الله. هو انت دكتور يا عم؟ هو انت دكتور يا اخي؟ عندي الم في جنب الايسر. سهلة سهلة، خذ حقنك كذا تشفى باذن الله. هو انت دكتور يا اخي؟ ما تتكلمش غير في اللي تفهم فيه. والمصيبة إن الدين هان على الناس، حتى أن والله العظيم نرى بعض الذين لا يصلون يفتون في دين الله، ما بيصليش أصلا ويفتي في دين الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال الله تعالى أيضا في ذم التعالم؟ قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلمة حرام كلمة ضخمة، كلمة حلال كلمة عظيمة. مش من السهل ان تقول ده حرام حلال. اخواننا ده دين. يا من تقول هذا حرام وهذا حلال،
انت متوقع عن رب العالمين عندما تفتي. اتق الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. قال بعض السلف ليتقي أحدكم ربه أن يقول له في الآخرة كذب، أنا لم أحل كذا، كذب أنا لم أحرم كذا. تقول له ربنا إذا قلت عن شيء حرام حلال لما ربنا يقول لك في الآخرة يا كذاب بتحل اللي أنا حرمته، يا ضلالي بتحرم اللي أنا أحليته. اتق الله في نفسك يا مسكين. الناس والله العظيم يستهينون بإطلاق كلمة حرام حرام حرام. بعض الشباب المتحمس حرم على الناس عيشتها كلها، تسأله في أي حد حرام حرام حرام. بعض الشباب المتحمس عايز يحمل كل الأمة على الورع. يا أخي الورع هو ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. هل يستطيع عالم أن يحمل الأمة كلها على الورع؟ ما يبقاش عالم. أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن فيه إثم ولا حرام. فاتق الله يا عبد الله. على الجانب الآخر في ناس بتستهين بكلمة حلال، كل حاجة حلال حلال حلال، الغناء حلال، التمثيل حلال، الفوائد الربوية حلال. بنقول للكل ربنا بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. بعض السفهاء قالوا المخدرات حرام ولا حلال؟ قال والله إن كان حلال أدينا بنشربه وإن كان حرام أدينا بنحرقه. شفت التهاون بالدين وصل لحد فين؟ شفت المصيبة وصلت إلى أين؟ ماذا يقول ربنا أيضا في شأن الجهلة الذين يتعلمون؟ قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال عز من قائل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الناس اللي بتكذب على ربنا فتحرم بلا دليل وتحل بلا دليل، ربنا يسود وجوههم في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال جل جلاله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز من قائل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الرائع إعلام الموقعين عن رب العالمين قال رتب الله عز وجل المحرمات في هذه الآية ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالسيء ثم الأسوأ ثم الأسوأ. فبدأ ربنا عز وجل بذكر الفواحش وهي أسهل المحرمات في هذه الآية، ثم ثنى بما هو أشد وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك به وهو الشرك به، ثم ربع بما هو أشد من كل ما سبق وهو القول على الله بغير علم. مصيبة كبيرة يا أخوان، مصيبة كبيرة أن نقول بلا علم أو نتكلم بلا علم.
ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه وأحمد، والحديث حسن صحيح إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. بقول لك يا حج فلان عايز اتجوز بنت الحج فلان، وانت عارفها ان بنت متسكعة متسيبة وصلقة اللسان، بقول لك رأيك ايه؟ قلت لي يا زين ما اختار، مع انك عارف انها لا تصلح، انت خائن امام الله عز وجل، دي خيانة، انصح لي اديني النصيحة، ودي ما فيش فيها غيبة، هذه شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. أنا بعد الجمعة الراجل اللي كان واقف مكان النبي على المنبر، قلت له: يا عم الشيخ والله أنا قلت لزوجتي في ساعة غضب أنت طالق، حكم الدين إيه؟ أو ماذا تقول في هذه الفتوى؟ الآخر جاهل وتجاسر على الفتوى حتى لا يقول لا أدري، فأفتاني بضلال، إثمي في عنقه. أنا استفتيت واحد ظني إنه عالم ينفع يفتي، أو لما مش هيعرف هيقول بملء فيه لا أدري، فأفتاني بغير علم، إثمي في عنقه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وأخرج الشيخان في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو الكذب على النبي زي كذب على أي حد؟ انت بتكذب على النبي يعني بتقول دين، دي مصيبة كبيرة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. مش هنصحى مرة واحدة كده نلاقي كل اللي كان عارف حاجة نسيها، لا مش هيحصل كده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ده العلماء الأكابر، العلماء الأكارم، العلماء بجد، يموت الواحد تلو الواحد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. قال بعض العلماء: نظرت إلى جميع العلوم في الدنيا فوجدتها في زيادة إلا علوم الشريعة، فعلمت أنه هو العلم المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة لو قلت الوحدة: دخل ابنك الأزهر، قول لك الأزهر هطلعه فقي، وما عرفش الناس ليه ربطوا كلمة فقيه بالعمى، فقي يعني عمى، مع أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب. سبحان الله، عندي 5 عيال، ده هدخله طب، وده هندسة، وده هدخله آداب، وده هدخله ألسن، الخامس أعمى، يقول لك أعمى ودي الأزهر، مش أعمى قالوا أزهر. سبحان الله، هتجعل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لله عز وجل. أنا عايز كل واحد فينا يوهب عيل من عياله الأزهر، يعلمه العلوم الشرعية. سبحان الله العظيم.
وروى الإمام أحمد وابن ماجة والحديث صحيح لشواهده كما قال الشيخ العدوي أمد الله في عمره على طاعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال اسمع اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العام، وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العام. هؤلاء في زماننا كثر، وبين الحين والحين نسمع منهم العجب العجاب العجيب. فتوى ذاعت وشاعت، رجل تخطى 75 اجتهد واجتهد وظل يفكر ويفكر ويفكر ويفكر، ثم قال لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة. الولد يقبل صاحبته في الجامعة أو زميلته في الشغل عادي، لا بأس بهذا، لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كف ويحتاجون إلى تنفيس، وهذا الذنب من اللمم من الذنوب الصغيرة. هذه فتوى يا عباد الله. إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العام. آخر سألوه سؤال اتصال، يا شيخ عندي ألم في العمود الفقري أعمل إيه؟ قال له سهلة، كل يوم بعد ما تصلي الفجر يقول الجبار الجبار الجبار 100 مرة تخف. ده شيخ ولا مجبرات؟ ده كلام؟ دي فتوى؟ يعني ودني بتوجعني أقول السميع السميع السميع، عيني بتوجعني أقول البصير البصير البصير 100 مرة، مراتي مغلبان المنتقم المنتقم 100 مرة. ده كلام يا أمة؟ هذه فتاوى هذه فتاوي ذوات بلاوي، سبحان الله العظيم. آخر قال التدخين لا يفسد الصيام، شرب السجاير ما يفسدش الصيام. ليه يا عم الشيخ؟ هوا هوا، ده هوا هوا زي النفس. امرأة حتى الحريم دخلوا في دخلنا في الموضوع، امرأة قالت إن الإسلام ظلم المرأة. قال لها الصحفي طب ليه بتقولي كده؟ قالت سمح الإسلام للرجل أن يجمع بين 4 زوجات ولم يأذن في هذا للمرأة. فين المساواة؟ يعني سعادتك عايزة إيه؟ عايزة المرأة تتجمع بين 2 رجال تتجوز 4 رجالة في وقت واحد؟ إيه المشكلة؟ الرجل الصحفي المحترم قال لها طب الولد لو حبلت ينسب لمن؟ لو حملت ينسب ما في بطنها لمن؟ ما هو كده من ليه 4 يعني؟ قالت له صعبة دي يا أخويا، يكتب باسمهم. يلا عندنا حل لكل حاجة. ده الاجتهاد، ده التجديد، ده الفقه العصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابع قال احنا عايزين نفسر القرآن تفسير عصري. ازاي يعني؟ قال النهاردة صعب ان الناس تتعامل وتتعاطى مع قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما اقدرش انا بقى اغض بصري. اغض بصري ازاي؟ ده انا بمشي كده لا واحدة قدامي، ألف يمين ألاقي واحدة على يمين، شمال واحدة على شمالي، ألف ورا ألاقي واحدة ورايا، أرفع عيني عشان أشكو إلى الله ألاقي واحدة بصلي من البلكونة، أروح فين؟ أعمل إيه؟ طب نفسر، طب الآية دي نتصرف معاها إزاي؟ قال بسيطة، يا رجالة امشوا وبحلقوا وحملقوا في النساء. امشوا وبحلق، امشي على الشاطئ كده وانظر على النساء ذوات البيكيني وحملق، بس بنية صالحة، انظر بنية التأمل في بديع خلق الله. يعني تمشي كده على الشاطئ تشوف واحدة بالمايوه تبص كده تقول سبحان الذي خلق، تبارك الذي خلق، سبحان من خلق وسوى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشيخ كشك الله يرحمه وقت ما خرج هذا الكتاب وخرج هذا القول رد في خطبة وقال هذا ليس من التفسير العصري،
بل هو من الأرع المصري. أوليس هؤلاء رويبضة؟ رجل تافه يتكلم في أمر العامة. صار الدين مطية لكل من هب ودب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامس يقول التدخين حرام على الفقراء وحلال للأغنياء. حرام على الفقراء بس. سادس قال 4 سجاير في اليوم مش حرام. 5 يبقى التدخين حرام. معرفش ده رواه كليوباترا ولا رواه مارلو بورو. ما هذه الفتاوي ذوات البلاوي. 7 ولا 8 ولا 10 ولا 100 يقول اخرج للشواطئ وسر بين المتسكعات على الشواطئ واسبح في البحر بس بنية صالحة. وانت بتعوم قول اسماء الله الحسنى، الملك القدوس السميع البصير. طب لو لقيت واحدة قدامك عريانة، الجبار المنتقم شديد العقاب. يا اخوانا ارحمونا، اللي ما يعرفش يسكت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ده دين يا أخوانا، ده دين دين. وروى الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه. ربنا هو اللي بيحل ويحرم، النبي بيحل ويحرم. السنة السنة تفردت بأشياء حرمتها وأحلت، كالجمع بين المرأة وخالتها مثلا. نعم قال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلف. وروى الإمام الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر. إن شاء الله دولة المسلمين هتكبر تكبر وتتسع، ويبقى عندنا بحور إسلامية زي الخليج العربي مثلا. البحر المتوسط كان بحر إسلامي صافي. قال يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منه، من أعلم منه، من أفقه منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل في أولئك من خير؟ طالب العلم اللي معاه 50 دكتوراه ده المنتفخ، أنا بس أنا المعجب اللي نفسه عظمت في عينه في خير. قال النبي هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. اوعى تقول أنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علم. اوعى تنتفخ علينا وتبرز عضلاتك العلمية، تواضع تواضع. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا شك أنه عندما يتعالم الجهلة علينا فهؤلاء أسند إليهم ما ليسوا له بأهل. وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي عن عطاء بن أبي رباح. اسمعوا يا أخواننا الحديث ده، يا أخواننا اللي بتفتوا في الدين. النهاردة الدنيا كلها بتفتي في الدين، الكهربائي والسباك والميكانيكي، دول كلهم أسيادي ونعالهم فوق رأسي. اسمع يا اللي بتتكلم في الدين بلا علم، اسمع. عن عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من أصحاب النبي طلع يحارب، خد له حجر في دماغه شجه، ثم أصابه احتلام
ربط الجرح ونام احتلم. فأمر بالاغتسال. يا أخوانا أنا محتلم ودماغي مشبوجة ودمي ينزف، لازم أغتسل؟ قالوا لابد وأنت تقدر على الماء. فأمر بالاغتسال فاغتسل. فكز، كز يعني الكز داء يتولد من شدة البرودة، حصلت له حمى، الجرح فسد، بيرتعد، يرتعد، كز. تمام، ممكن واحد يموت بسبب فتوى باطلة من جاهل. ياما ناس عايشة في الحرام بسبب فتاوى من جهلة في موضوع الطلاق. ياما ناس حرمت على ناس حلال طيب بجهلهم. واحد مات بفتوى، بفتوى فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع للنبي قالوا يا كل من تتجاصب، فقال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. أولم يكن شفاء العي السؤال؟ العي يعني الجهل، اللي ما يعرفش يقول ما عرفش، اللي ما يعرفش يسأل، مش يفتي بغير علم فيضل ويضل. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية كلها يذم التعالم، كلها تشنع على أبي العريف. أما أقوال السلف فكثيرة، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عفوا رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه قال ابن مسعود، قال ابن مسعود من علم فليقل، اللي يعرف يقول، من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإنه من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، لأن النصف الثاني أدري، لأن النصف الثاني أدري. من العلم أن تقول في الذي لا تعلمه لا أعلم. الإمام مالك، الإمام مالك قال أخبرني رجل دخل على ربيعة ابن عبد ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ده أستاذ الإمام مالك وأستاذ أبي حنيفة. ربيعة ابن عبد الرحمن دخل عليه أحدهم وهو يبكي عمال يعيط، قال ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له أدخلت عليك مصيبة؟ يا إمام، يا إمام بتعيط ليه؟ هو أنت حصلت لك مصيبة؟ فقال ربيعة لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. دول أسوأ من الحرامي اللي عمال يخبط ويفتي بغير علم، يقولك أنا مفكر أنا شايف كده، تقعد تسمع الواحد ساعة لا يقول لك قال الله ولا قال رسوله ولا قال أصحابه، أصحاب النبي يعني، ولا قال الأئمة، لا في آية، لا يسنده إلا إلى زبالات أفكار ونفايات عقول. أنا شايف كده، ومن أنت؟ أنت أعمى إن كنت شايف بغير نور القرآن والسنة. فربيعة قال في ناس بتفتي مفروض يتسجن، أحق بالسجن من السراق. الحرامي غاية ما يفعله يذهب بدنياك، اللي عمال يحل الحرام ويحرم الحلال هذا يذهب بدينك، فمصيبته أعظم. قال أهل العلم فترى مع الأسف آباتاتيا، آباتاتيا يعني يعني لسه طالب علم بيحبه بيتعلم ألف به في العلوم الشرعية، طريع الجهل، متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتن، ويلمز أكابر العلماء، ويسفه أقوال الأئمة. وهؤلاء في الناس كثير، كثير قوي. من الطرائف، من الطرائف هنا أن رجلا جريئا على الفتوى، واحد طالب علم الناس تسأله أي سؤال يجاوب عليه. وكان سيدنا عبد الله بن عباس يقول من أجاب عن كل ما يسأل فيه
مجنون. فده جريء على الفتى، وعايز يسأله يا عم الشيخ أفتني في كذا وكذا، قبل ما الراجل يكمل سؤاله يقول له بس حرام يا ابني اسمع، ده ممكن كلمة تغير الفتى. واحد من دول بقى جريء جدا على الفتى، يفتي في مسائل بقول لك لو عرضت على عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار. فأراد الطلبة أن يختبروه، وده من الطرائف، فألفوا له كلمة ليس لها أصل في لغة العرب، اللي هي إيه؟ الخنفشار. سمعتوا يا عرب قبل كده حاجة في لغة العرب اسمها خنفشار؟ دي ملهاش أصل. فبعثوا له السؤال، يا إمامنا أفتنا ما رأيك في الخنفشار؟ فاعتدل وقال بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الخنفشار نبت يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الناقة انعقد اللبن في ضرعها. وقال داود الأنطاقي من كان مريضا بكذا وكذا وكذا وكذا فأكل الخنفشار برئ بإذن الله. وقال شاعر اليمن العظيم في شأن الخنفشار، ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار. ولسه هيألف له حديث ولا حاجة. قال اسكت يا كذاب، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاقي، وتريد أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خنفشاريين كتير كتير جدا. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، طبعا ابن الجوزي لو عاش لحد النهاردة كان عمله سلسلة مجلدات. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، اسمع، قال الفراء الإمام الفراء كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه. هو الأول احنا كيف نفسر القرآن يا عباد الله؟ نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبسنة النبي العدنان، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب، ده اللي تعلمناه من مشايخنا علماء التفسير أساتذة التفسير. في ناس بتفسر القرآن بآرائه، ياخد لك الآيات ما تسمعوش يقول وهو بيفسر قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي، قال هو برأيه، هو ده تفسير؟ هذا لعب. فواحد من دول يفسر القرآن برأيه، قيل له ماذا تقول في قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال رجل سوء والله. يا عم أقول لك معنى الآية دي إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الرجل وحش والله العظيم، وحش أو الرجل ده. قالوا وقوله فذلك الذي يدع اليتيم، قال من هذا عجب، سبحان الله العظيم، هذا متعال، جاهل متعال. وذكر ابن الجوزي حكاية أعجب وأحد، قال أبو علي الدارني كان الطالقاني شديد الغفلة. واحد متعالم شديد الغفلة، سأله رجل، اسمع كويس، اسمع السؤال ده كويس، فقال ما هو مذهبك في المرأة، هل يجوز أن يزوجها ابنها؟ ها ينفع واحدة ابنها يجوزها؟ يبقى هو الولي الوكيل بتاعها في الزواج، ينفع؟ فقال فيها قولان، إن كانت بكرا جاز لولدها أن يزوجها، وإن كانت ثيبا لا يجوز. يا مغفل، بكر إزاي وهي عندها ولد؟ فيها قولين. في بعض الناس كده كل ما تسأله عن حاجة يقول لك فيها خمسة أقوال، وفي مسائل فيها خمسة وستة وعشر أقوال صح، وبعدين الشيخ بيرجح يقول لي قال فيها فلان كذا، قال فلان كذا كذا كذا كذا، الراجح عندي ما أدين به لرب العالمين كذا. في ناس مش كده خالص، يقول لك المسألة فيها خمس أقوال كذا،

أبو حنيفة رحمه الله. قال أبو عاصم: قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ إمتى الصائم حرام عليه يأكل؟ فقال: إذا طلع الفجر، أول ما الفجر يطلع حرام نأكل أو نشرب، نكف عن الطعام والشراب والجماع. فقال المتحزق الجاهل: وإذا لم يطلع الفجر إلى منتصف الليل، افرض الفجر اتأخر الساعة 12 بالليل، ماذا أفعل؟ قال: قم يا أعرج، قم يا جاهل. القصة دي حكاها بعض أهل العلم بطريقة مختلفة، إن واحد كان له هيبة، الناس كده لها هيبة، طول وعرض هيبة وشكل ما شاء الله، فكان لما يدخل إلى مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة يعتدل ويعني يجلس كده جلسة فيها احتراز ومهابة لهذا الرجل. الرجل قاعد على كده يجي أسبوع منشف دم الإمام، وفي مرة قال له: متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال له: إذا طلع الفجر. قال: وإذا تأخر الفجر إلى منتصف الليل ماذا يكون؟ قال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني أنت ما تستاهلش أجاوب عليك، إنك جاهل متعالم. في بعض الناس بدروس العلم يقعد يستوقف الشيخ ويرد على الشيخ ويتعب قلب الشيخ عشان يظهر للناس أنه عارف وعنده، وهو لا يفقه شيئا في أي شيء، إن لو عنده ذرة فقه لتأدب بآداب دروس العلم. أبو الأسود مع ابن، قال أبو الأسود لابنه: إن ابن عمك سيتزوج في الجمعة القادمة، سأعد لك خطبة احفظها واخطبها ليلة العرس. قال له: طيب. وقعد ثلاث أيام يحفظ ابنه كلمتين يقولهم للصرح ابن عمه. بعد يومين قال له: هل حفظ؟ قال: ووعيد، ووعيد. قال له: سمعني، سمعني، حفظت إيه؟ قال: إن الحمد لله نحمده، حلو، ونستعينه ونتوكل عليه، جميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: اسكت، لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء. جاهل متعالم، ما تعرفش اسكت. أحدهم، وده مثال عصر، كنت البارحة مع أحد إخواننا من دكاترة الأزهر، ربنا يبارك فيه، دكتور شهاب، فبيقول لي سمع بودانه واحد بيخطب الجمعة، بيقول إيه؟ ده اليومين دول واحد بيخطب الجمعة ماذا يقول؟ يقول: آخر ما تكلم به رسولنا هو لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن النبي من أهل الجنة. يا ولد، إيه ولد الفقه ده؟ طب مش آخر حاجة تكلم بها النبي لا إله إلا الله؟ آخر حاجة قال بل الرفيق الأعلى. لا، يقولك إيه؟ آخر ما نطق به النبي لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن النبي من أهل الجنة. هي دي عايزة نظر يا إمام الدنيا، يا قاضي طه. طب أنت بتتكلم في حاجة ما تعرفهاش ليه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. آخر صعد يخطب الجمعة من كتاب أصفر، وسط الخطبة، وسط الخطبة قال للناس إيه؟ أيها الناس، إن الزناعم الزناعم، والبلاطم البلاطم، 51 51 يا أمة الإسلام. الناس قاعدة في الجمعة، كل واحد يبص للثاني ويضرب أخماس في أسداس، إيه البلاطم؟ إيه الزناعم؟ إيه 51 يا عم؟ فلما نزل قالوا: يا عم الشيخ، أنت قلت عجائب، إيه الزناعم؟ قال: كله مكتوب في الكتاب أهو، وأنا بألف، كله مكتوب. فقرؤوها: إن الزنا عما صاحبنا شبكها عملها زناعم، وإن البلا طما عملها بلاطم، آه يا أمة الإسلام عملها 51 51 يا أمة الإسلام. عجب، عجب. جاهل متعالم آخر، متحذق لغوي. عن أبي طاهر قال: دخل أبو صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالد ما عنده من البيان. لما كان في حمامات عامة للرجال يغتسلوا فيها، ففي عالم لغة فحل أبو صفوان داخل، فلا واحد جاهل متعالم، لا أبو العريف، وجد أبا العريف. أبو العريف ده بقى إيه؟ عايز يعرف الشيخ إنه بيفهم في النحو كويس. فقال لابنه إيه؟ يا بني

0: بيداك ورجلاك. يا راجل يا طيب، ده حرف الب يجر بلد، المفروض تبقى ابدأ بيديك، ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الجاهل المتحزق إلى خالد وقال: يا أبا صفوان، هذا كلام ذهب أهله، محدش بيتكلم بالنحوي زينا النهاردة، حد بيعرف يقول الضرر دي؟ هذا كلام ذهب أهله. فقال أبو صفوان: بل هذا كلام لم يخلق ربنا له أهلا أصلا، ده أنت اخترعت لغة جديدة، اخترعت لغة جديدة. سؤال يا إخوان، ما الذي يحمل الجهل على القول في الدين بغير علم؟ اللي بيجرأ الناس على الفتوى في دين الله بغير علم؟ الجواب: أولا الكبر والعجب، صعب على نفسه لما يسأل يقول لا أدري، أنا قدام الكاميرات ويشوفني 10 مليون ولا 5 مليون، واحد يسألني سؤال على الهواء مباشرة أقول له ما أعرف لا أدري، أحيل السؤال ده على الشيخ فلان، صعبة. في ناس كبرها سبب لفتواها في دين الله بغيره، الكبر والعجب. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس، تحتقر الناس. قلت: فما العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، ولا أعلم في المصلين شيئا أشر من العجب. وصدق والله، فإن الكبر والعجب قد يحملان ضعيف الإيمان المرائي على القول في دين الرحمن بغير علم. وهذا الشعبي، الإمام الشعبي، اسمع الطرفة دي، الإمام الشعبي خرج في سفر فمر على مسجد فيه قصاص، والناس تموت في القصص، لا لسه الناس تموت في معايا الساعة، الناس تموت في القصص، تموت في القصص قوي. وفي بعض الدعاء يا حياته كلها قصص في قصص في قصص، يقول حكاية تطلع منه الحدوتة، حدوتة الحكيوة، مش كده يا اخوان؟ خلوا القصص في الدروس زي الملح في الخب، في رغيف الخب. حاصل الشعب لقى واحد يقص على الناس، قال: والناس يجلسون من حوله كالعبيد، كل واحد بحلق كده فغرفاه، الراجل يقول حدوتة حلوة قوي. فكان من ضمن ما قال: إن إسرافيل سينفخ في الصور 3 نفخات، والراجح كما تعرفون عند أهل العلم أنه سينفخ نفختين. فقال الإمام الشعبي والناس لا يعرفونه: يا شيخ، إن الله ذكر نفختين في القرآن، فمن أين جئت بالثالثة؟ فقال المتحزق الجاهل: أتردني يا ابن فلانة؟ وسبه في المسجد سبا قبيحا. فلما فعل قام تلاميذه يضربون في الشعبي، قال: وما تركوني حتى قلت إن إسرافيل سينفخ 40 نفخة حتى تركوني. جاهل متعالي. ربنا بيقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يبقى هم 2، فإذا هم قيام ينظرون في السنة بين النفختين 40 سنة. طيب السبب الثاني إيه؟ حب الظهور، الترأس، تصدر المجالس. خليفة المأمون عاب على بعض الحمقى الجهلة من طلبة العلم فقال: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. المأمون الخليفة، ونختم، سمع أنه واعظ، واعظ مفوه بيعيط ويخلي الناس تعيط، سمع أنه واعظ، فيه واعظ ممتاز، بعث، قال له: ذكروك بالخير وذكروا فيك عيبان، فيك عيبين يا ابن. قال لهم إيه؟ قال له: رقم 1، ما بتعرفش تكتب شعر ولا تقول شعر. رقم 2، ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب. فقال الواعظ الجاهل: أتعيب علي يا أمير المؤمنين في أمرين كان في رسول الله؟ ما النبي ما كانش بيعرف يقول شعر ينبغي له. قال المأمون: ذكروا أن فيك عيبان، فلما تكلمت ظهر الثالث. قال: ما هو؟ قال: الجهل يا جاهل، يا جاهل، إن الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه. ولقد صدق في هؤلاء. قول أبي الحسن القالي: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها، وحتى سامها كل مفلس. السبب الثالث والأخير في جسارة الناس على الفتوى عدم التربية على ثقافة لا أدري. لا أدري، وده أدب غالي. الملائكة قالت ما نعرفش لما جهلت. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. جبريل لما سأل النبي متى الساعة قال له ما المسؤول عنها؟ بيعلم من السائل، لا انا عارف ولا انت عارف. جبريل قال لا ادري. محمد قال لا ادري. ابو بكر قالوا له. قال الله تعالى وفاكهة وابا، نعرف الفاكهة فما هي الابا؟ قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في دين الله ما لا ادري. الكفرة الكفرة في سورة يوسف لما الملك سألهم عن الرؤية قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما نعرف. كفروا وعندهم الأدب ده. النهاردة عندنا فوضى تفسير الأحلام. سئل واحد من الناس مرة يا شيخ شفت في المنام ان في ساقية في بيتنا بتدور وتطلع دم. قال له مراتك بتخونك. الله العظيم ده هذا يستحق ان يجلى 80 جلدة حد القذف. ايه ده؟ فين الادب؟ فين لا ادري؟ فهذه الاسباب الثلاثه، الحب التصدر والظهور، عدم التربيه على ثقافه لا ادري، الكبر والعجب، هي الاسباب من وجهه نظري التي تجعل بعض الجهل المتعالمين يتجاسرون على الفتوى والقول في دين الله بغير علم. فيا عباد الله لا تتكلموا الا فيما تعلموا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أسأل أن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا وقبولا يدخلنا به برحمته وفضله إلى أعالي الجنان، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: كتاب الأذكار.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، ف فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
3: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم العلي. فالعلي كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، ويقابل العلو السفل، علوي وسفلي. والعلي والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة، ارتفاع المكان أو ارتفاع المنزلة. يعني قد تجد في دائرة 10 طوابق الموظفون في كل الطوابق، وقد يكون المدير العام في الطابق الأول، لكنه منزلة هو أعلى من هؤلاء جميعا. فإما علو مكاني، وإما علو رتبي. والعلي من أسماء التنزيه، يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن أن يشبه خلقه، تعالى عن كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. والعلي هو الذي علا، فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته، يعني لا يعرف الله إلا الله. على بحيث لا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله، العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. هذه كلها المعاني، كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما تقول الله علي، علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة، علي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر، الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته إنه هو العلي الكبير، علي كبير. ولا تنسوا أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم موضوعات العقيدة. لا يكفي أن تؤمن بالله خالقا، ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه آيات في القرآن الكريم. يعني أن تعرف أسماء الله، أن تعرف مضامين الأسماء، مدلولات الأسماء، مؤدى هذه الأسماء، هذا جزء من عقيدتك الأساسية، وهو العلي العظيم. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله وعن أسمائه فقد حقق إنجازا كبيرا، لأنه مع الحقيقة لا مع الضلال، لأنه مع الحق لا مع الباطل. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال إنه هو العلي الكبير. قد يسأل سائل، يعني على مستوى البشر لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل ضعيف وفقير وجاهل، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل. لكن الله جل جلاله حينما يحدثنا عن ذاته وعن علوه وعن كبريائه وعن قهره وعن جبروته من أجل أن نحبه وأن نرهبه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه. ورد في الآثار القدسية قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني

يعني البغض ينتقل والحب ينتقل. أيها الإخوة، وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير. ورد في الأثر القدسي قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، حببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. دققوا في هذا، هذه خطة لكل من يدعو إلى الله. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، وذكرهم بنعمائي من أجل الحب، وذكرهم ببلائي من أجل الخوف. لا بد من أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف، تعظيم وحب وخوف. الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه، والمصائب والأمراض والفقر والقهر والزلازل والبراكين من أجل أن تخافه. لا بد من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف. يعني من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. في أمراض تردع الإنسان، يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك؟ ما في قاعدة. عند ابن الأثير هذا العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى العلي والمتعالي، العلي والمتعالي. والعلي هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، يعني مهما تناهت الأمور فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال. لذلك قالوا الله مطلق. يعني مثلا القاضي أحيانا قد يحكم ألف حكم عادل، ويحكم حكما واحدا غير عادل، هو عندنا قاض عادل. لكن الله سبحانه وتعالى لو أن مخلوقا واحدا منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة ظلم، لما كان الله عادلا مطلق الله أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن عند ابن الأثير هناك العلي وهناك المتعالي. العلي هو الذي ليس فوقه شيء في المكانة والرتبة والحكم، أما المتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين، وعن توهم المتوهمين، وعن وصف الجاهلين. الله متعالي عن كل هذه الصفات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن الله هو العلي المطلق، العلي المطلق، فهو المحيي للعالم، الخالق لعلوم العلماء،

0: المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص، هو البالغ غاية العلو في الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه، وليس علوه علو جهة ولا كبره كبر جثة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال بعض العلماء: العلي هو الذي استحق نعوت الجلالة والكبرياء، وبذلك التفسير لم يزل عاليا عليا. أيها الإخوة، قبل أن نتابع الموضوع، النفس البشرية مفطورة على حب الأكمل. الأكمل، راقب نفسك، إن وضعت لك عدة حاجات لتختار أحدها، تختار أجملها، تختار أثمنها. لو أن دفترا أسطره مائلة ترده، لو أن كتابا ورقاته منثنية ترده، لو أن حاجة فيها نقطة تشوبه تبدله. هذه النفس البشرية. لذلك هذه النفس البشرية لا يرويها ولا يسكنها ولا يملأها إلا الكمال المطلق. لذلك المؤمن إذا اتجه إلى الله عز وجل سكنت نفسه. أما غير المؤمن، لو أن الإنسان اتجه إلى الدنيا فبنى بيتا وظن أنه من أجمل البيوت، فإذا رأى بيتا أجمل صغر هذا في عينه. تبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط البيوت والحاجات والأثاث، هذا التبديل السنوي أو الفصلي أو الأقل من فصلي، هذا التبديل سببه أن الإنسان يحب الكمال، وكلما وصل إلى كمال تاقت نفسه إلى الأكمل، وهو يلهس وراء الأكمل، طبعا الأكمل المادي، إلى أن يأتيه الأجل وهو صفر اليدين من بضاعة الآخرة. لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، هو المطلق. أنت إذا في هناك شخصان قوي وأقوى بتميل الأقوى، انظر في جلسة إذا في رجلين أو رجلان، الأول أعلم من الثاني أو أقوى منه أو أغنى، ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى، إلى الأغنى، إلى الأعلم. هذه طبيعة النفس البشرية، لا تحب الكمال فحسب، تحب الأكمل. يعني تفاحتان ناضجتان ذواتا لون أصفر جميل، واحدة عليها مشحة حمراء، قل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء. هذه طبيعة النفس. فلذلك يقول بعض العلماء: بالنفس في فراغ لا يملأ هذا الفراغ إلا معرفة الله، لا يملأ هذا القلق إلا أن تركنا لحفظ الله. الإنسان مهما أخذ احتياطات، مهما سد الثغرات، يمكن أن يفاجأ من منطقة أمنه، من المنطقة التي أغلقها والتي ضبطها، لكنه إذا توكل على الله كفاه الله كل مؤنة. من توكل على الله كفاه. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يعني مثلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، هؤلاء الذين يسعون بكل طاقتهم لمعرفة الله، لحضور مجالس العلم، لتعليم الناس الخير، لخدمة الخلق، لرعاية المؤمنين، هؤلاء في الدنيا هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة. فلذلك العلي هو البالغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. الإنسان إذا عرف الله يتحجم، يتواضع، يعرف أنه لا شيء. أما الإنسان إذا غفل عن الله يتعاظم، يتكبر بغير الحق، يكبر حجمه بلا مبرر، هو ضعيف. أذكر هذا كثيرا لكم. كل الحياة الدنيا منوطة بسيولة الدم، فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة لانتهت حياة الإنسان، أو لفقد حركته، أو لفقد بعض حواسه، أو لفقد بعض ذاكرته. فالإنسان لا يملك شيء، لكن الله مالك الملك. قال: من علوه أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم إياه شيئا من علوه وكبريائه. هذه فكرة دقيقة. يا إنسان بهالمستوى، له مستوى محدد، إن في علمه أو في ذكائه أو في حكمته، فإذا أثنى عليه الناس جميعا وكلوا له المديح جزافا وعظموه ووقروه ارتفع. ارتفع لا لأنه مرتفع، بل لأنه رفع. أيام الإنسان يعني قد يؤتيه الله حظا تخدمه به أصحاب العقول. قال بعض حكماء الهند: اللهم آتني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا تؤتني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. أيام الإنسان يؤتيه الله شيئا من القوة، كل من حول بخدمته، العلماء، الأطباء، الخبراء، كلهم بخدمته، استعان بعقول من حوله. وأحيانا كل عقلك وذكائك لا يقدم لك الشيء الكافي في الحياة الدنيا، فأنت عالة على غيرك. فالإنسان أحيانا له مستوى، فقد يمدحه المادحون، يعظمه المعظمون، يثني عليه الناس، يبالغون في الثناء، في المديح، في التعظيم، فيرتفع. هذا الارتفاع مفتعل، مفتعل يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه. هذا المعنى الذي يجري بين الناس لا يمكن أن ينطبق على الله عز وجل. مهما مدحه المادحون، مهما عظمه الخلق، مهما أثنوا على كماله، لا يزيده تعظيمهم علوا ولا كبرياء. هو عظيم. لأيام الإنسان يكون حجمه كله حجم، بس عند الناس بحجم أكبر من حجمه. أحيانا في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة والأسئلة والأجوبة يحجم، يعني يعود إلى حجمه الحقيقي، يعود إلى حجمه الحقيقي. في قصة طريفة هي، ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى، أنه مر أحد العلماء، وقد يروى أنه أبو حنيفة النعمان، جالس في مجلسه وله وكانت رجله تؤلمه، معزول يعني، فمدح بين إخوانه. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية في كل حياته مادا رجليه قط. أما إذا إنسان معذور ما في مانع، المعذور شيء، أما بلا عذر لا يجوز. فدخل شخص طويل القامة، عريض المنكبين، مشرق الوجه، له هيبة. فأبو حنيفة النعمان استحيا منه ورفع رجله. هذا غريب، لأنه لعله لا يعرف أنه معذور. جلس في مجلسه، والدرس كان درس فقه عن صلاة الفجر، والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق، واختلاف العلماء في وقت الصلاة يا ترى في غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى آخره. فبعد أن انتهى الدرس رفع أصبعه هذا الضيف الجليل طويل القامة عريض المنكبين معتما يرتدي رداء مهيبا، قال: يا سيدي كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يا إنسان تحس أنه له مهابة، فإذا تكلم كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة، أيام الإنسان يظهر بكلمة، كلمة، أيام بسؤال يظهر، أيام بينكشف بتصرف، بينكشف بتصرف. فالإنسان قد يبدو كبيرا ثم يحجم، يقول لك سقط من عيني، هو بالأساس ساقط لكن توهمت أنه كبير، فلما تكلم كلام غير معقول سقط. يعني مرة بيقولوا ملك دخل إلى بستان رأى حصان يدور حول بئر وقد عصب صاحبه عينيه ووضع الذهول في رقبته. هذا الملك يبدو أنه استغرب، سأل صاحب البستان: لما عصبت عينيه؟ قال: من أجل ألا يصاب بالدوار بعدين بدوه. معقول، ولم هذا الجلجل وضعته في عنقه؟ قال: إذا وقف أعرف أنه وقف، ما دام الجلجل يصوت فهو يدور. فقال هذا الملك: قال له: فإذا وقف وهز لك رأسه وأوهمك أنه يدور؟ فأجابه هذا البستاني: قال له: هل له عقل كعقلك؟ يعني معقول، هل له عقل كعقلك؟ يعني عرفت من هذا الكلام الإنسان قد يبدو كبيرا، أما بسؤال بامتحان. واحد يدعي أن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي في الليل، يرى النبي ليلا ويسأله: هل قلت هذا الحديث؟ يقول: نعم أو لا. ففي واحد ذكي أراد أن يحجمه، ادعاء، يأخذ الحديث يراجع في الليل الكتب يقول لك هذا الحديث صحيح، يراجع الكتب يقول هذا موضوع. فجاءه أحدهم بحديث ضعيف وعرضه عليه وقال: أجبني غدا، نم ورى النبي عليه الصلاة والسلام وقل لي غدا ما ثبت هذا الحديث. فهذا راجع الأرسطوب ضعيف، قال: والله أخبرني أنه ضعيف. النبي يقول لك: قلته أو لم أقله، أما ضعيف ما في عنده النبي. فبهذه الطريقة كشف كذب هذا الكذاب. يعني الإنسان أحيانا، وهي قدرة، هناك قدرات في الإنسان خاصة، في قدرات عامة وقدرات خاصة. الذكاء قدرة عامة، أما أحيانا في قدرة خاصة، قدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة، القدرة على حسن التخلص قدرة خاصة. هي في عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم أكبر من حجمهم، قدرة يعني عنده إمكان يظهر بحجم كبير وهو أقل بذلك، أقل بكثير. أما الفكرة هنا أن الله علي، مهما أثنى الخلق عليه، مهما عظموه، مهما مدحوه، مهما نزهوه، مهما سبحوه، مهما مجدوه، هو علي. كل هذا المديح لا يرفعه ولا يزيده عظمة، هكذا يليق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور: إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والعزة، فيكون هذا الاسم من أسماء التنزيه. في عنا أسماء متعلقة بذات الله، موجود، حي، مريد. في عنا أسماء متعلقة بأفعال الله، القهار، الجبار. في عنا أسماء متعلقة بصفات الله، الرحيم، الودود. في عنا أسماء ذات، وأسماء صفات، وأسماء أفعال، وفي أسماء تنزيه. فقد قال بعض العلماء إن اسم العلي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، أو إلى أنه قادر على كل شيء والكل تحت قدرته وقهره، فيكون هذا من أسماء الصفات، أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء الأفعال. فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال ومن أسماء التنزيه، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان

يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا

الآيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبد

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج.

ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

أخفى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل

عينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر.

أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثر

مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

كألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن

ننساه. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.
3: قطرة من نبات

إخوة الإيمان، لقد تحمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصبروا ابتغاء رضوان الله تعالى. وتذكر لنا كتب السيرة النبوية أن الصحابي الجليل خباب بن الأرت كان حدادا يصنع السيوف والدروع، وكان له عند العاص بن وائل دين، فلما جاء يتقاضاه قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد وتعود إلى اللات والعزى. فقال له خباب رضي الله تعالى عنه: لن أكفر حتى تموت ثم تبعث أمامي. فقال له العاص: إذن إني لميت ثم مبعوث يوم القيامة، فانتظرني إلى ذلك اليوم فسوف أعطى مالا وولدا فأقضيك حقك. فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟

ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها

على المؤمن الذي ينصح أخاه أن يبدأ بنفسه حتى لا يخالف قوله عمله. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو أن أكون بلغت. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: انظر في ثلاث آيات من كتاب الله، إن لم تخش على نفسك منها فافعل. فقال له: وما هن؟ قال ابن عباس: قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والآية الثانية: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والثالثة قول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: أحكمت هذه الآيات؟ فقال الرجل: لا. فقال له ابن عباس: ابدأ بنفسك.

0: أسأنا وقصرنا أسأنا وقصرنا وجودك أعظم.
1: وعدت الذي يدعو وها أنا يا ربي دعوتك مضطرا وأنت سميع، وحققت يأسي من سواك لفقره وجئتك محتاجا فكيف أضيع. وناديت والآمال فيك قوية وقلبي من ضرب الذنوب وجيع، فما بيدي حول ولا لي حيلة سوى أنني نحو الدعاء سريع.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم نق قلوبنا من الخطايا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العليا من الجنة يا رب العالمين.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصل الله. استووا. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم

أحدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب

أبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع، عشان يخدموا إيه؟ يخدموا الزيغ بقى، يخدموا ميله. إذن فالميل موجود عند قلوبهم أولا، وبعدين جعلوا الفكر يخضع للإيه؟ يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر. يبقى الأصل جاي منهم ولا لأ؟ مدام مايل يبقى الأصل جاي منه. شوف أداء القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال أنت مش عايز يعني تميل، أنا حميلك قوي، يلا هساعدك الحكاية دي. فلما زاغوا أيه؟ أزاغ الله قلوبهم. الله، طب الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفة، إنما الإنسان ساعة ما آمن عايز يزيغ، يقول له أنت عايز تزيغ؟ لم ساعدك في الحكاية دي، اتفضل زيغ. ويساعدك بإيه؟ بأن يتخلى عنك، بأن يتخلى، ومدام يتخلى عنك انتهى. ثم انصرفوا، آية تانية، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هم اللي بدأوا ولا لأ؟ هم اللي بدأوا. نعم. فيتبعون ما تشابه منه لهدف إيه؟ ابتغاء، يعني طلب الفتنة، يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين، يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين. ومدام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين، يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده؟ ومدام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين. مدام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير، لأن احنا قلنا إن الإيمان يطلب منك فقط أن تتجه إلى الإيمان بربك، ثم المعونة على كل عمل منه. أما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له أعني، ما ينفعش. ولذلك هو يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اللي حيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهية الاثنين، مش عايز دول. ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. معنى التأويل آل الشيء إلى كذا، يعني رجع، فكأن شيئا يرجع إلى إيه؟ شيء. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لا؟ يبقى إذا إرادته متشابه لهذه. قال لك ليه؟ ليحرك العقول، لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يثبت ويجمد، ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتؤول بالمتشابه إلى المحكم في أهم شيء عندك وهو العقيدة الإيمانية. يقوم تتكون عنده الرياضة على الابتكار والرياضة على البحث، إنما تسيبه خامل كده وكل الأمور تجيله على طرف الثمام يقول لك الحاجة هي التي تفتق الإيه؟ هي التي تفتق الإيه؟ فبيعمل لك دربة كده علشان ما تاخدش المسألة على طرف الثمام كده، تاخدها باستقبال إيه؟ باستقبال واعي، باستقبال مفكر، باستقبال متدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كل دي علشان إيه؟ تدي العقل في النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله، ويستقبل الأحكام بما يريده الله، فالعقائد أن تؤمن والأحكام أن تفعل. وما يعلم تأويله، أي التأويل الحقيقي بتاعه، إلا الله. وإلا هم برضو بيحاولوا يأولوا ولا لا؟ إنما هل يصلون إلى ولا دي بس أرضت البحث عندهم؟ أرضت البحث عندهم، إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله. ولذلك لما جه واحد كده وبياخذ على واحد بعض التصرفات، قال له يا أخي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ قال له لا، قال أنا من الذي لا تعلم. أهاني من الحتة اللي ما انتش عارفها، ابعد عنه وروحه. وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء هنا لهم وقفات يقفون وما يعلم تأويله إلا الله، فطمن على كده. والراسخون في العلم كلام مستأنف، والراسخون في العلم موقفهم من طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، انتهت المسألة. طب والراسخون في العلم، شوف كلمة الراسخين في العلم يعني إيه؟ الثابتون الذين لا تلويهم الأهواء. شوف راسخ، راسخ يعني إيه؟ يعني ثابت قوي ما تلويش بإيه؟ والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه إيه بقى؟ مدام لا يعلم تأويله إلا الله، يبقى الرسوخ في العلم إيه فايدته؟ آه. يقولون إيه؟ آمنا. اللي قالها الرسول ولا لا؟ كل من عنده، المتشابه من عنده والمحكم من عنده، المحكم هنعمل به والمتشابه هنآمن. طب مدام عرفوا كده يبقى عرفوا تأويله ولا لا؟ عرفوه؟ يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول له الراسخين في العلم يعلموه ولا ما يعلموه؟ إن عطفت يبقى يعلموه ولا لا؟ طب علمهم نتيجته إيه؟ آمنا به. طب ما يقدم بعضه، يبقى سواء وقفت على دي أو لم تقف. ولذلك العلماء لما يقول لك إن وقفت يبقى المعنى كذا والوقفت هو المعنى واحد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، نتيجة علمهم بالتأويل يقولون آمنا به. ثم انتهت المسألة. يبقى في خلاف؟ يبقى لا خلاف أبدا في الوقفة هنا أو عدم الوقفة، فالمعنى ينتهي إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. والراسخون في العلم الثابت يقولون آمنا به. حيثية الحكم كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي، وله حكمة في ذلك، وله حكمة في ذلك. ليه؟ قال لك لأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل، وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة، وواحد يقول له لا بين للعلة. يبقى الذي آمن، آمن بالآمر أم بالأمر؟ وهو يريد منا ذلك. لو كل حاجة بقى هتفهمها يبقى الإيمان ملوش قيمة، إنما الإيمان عظمته في إيه؟ إنك تنفذ بعض الأشياء وحكمتها غايبة عنك. وإلا فإن كانت كل شيء هتعمله فهمت حكمته تبقى أنت مؤمن بالحكمة مش مؤمن بمن أصدر الأمر. لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا، وبعد ذلك يتبين الآن إن فيه مضار ويمتنع ناس عن أكله لأن فيه مضار، هل امتناعهم إيماني يثابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل أن يعرف الحكمة يقول ربنا خلقني وحيرشني، وهذا معقول؟ بقى هو خلقني وعامل لي الهيصة دي كلها والضجة دي في الكون، وبعد ذلك يجي يغشني يحرمني من نعمة؟ مش ممكن، ما يحرمنيش من نعمة أبدا. يبقى دوك راح للايه؟ للآمر. وده راح لمين؟ واحد يقول لك انا خلاص امتنعت على الخمر لان الاطباء قالوا لي ده هتهري كبدك، نقول له ايه؟ ابشر، مش ايماني، لانك ذهبت الى الحكم للعله، والله يريد ان تذهب بالحكم الى الآمر بالحكم. ولذلك كان التشريع من الله انما جاء ليعصم الناس من الاهواء، لان لك هوى يناقض هواك والباقي له هوى يناقض هواي، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك تلاحظ أن الاشتقاق بتاع الهوى اللي يميل بالإنسان إلى ناحية وناحية برضو مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء. أنت عارف الهواء؟ الهواء وتصريف الرياح، إذا الريح مالت مالة حيث تميل، يبقى فيه هوى وفيه إيه؟ هواء. الهواء ده الأمر الإيه؟ الحس المادي، والهوى الأمر المعنوي. بس لما بنقول في الهوى بمعنى الهواء أو الهوى بمعنى الهوي تجدها ثلاث أشياء: هوى بمعنى ميل القلب، وهواء بمعنى تحرك الريح، وهوي يعني سقوط، مما يدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط، لازم كده. فتجد للشقاقات اللغوية مدية المعاني مع بعضها. إذن فلا بد أن نخضع في حركة حياتنا إلى ما لا هوى له إلا الحق. يبقى الدين جاء ليعصمنا من الأهواء، والأهواء هي التي تميلنا، والذي يدل على أنها تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكما في شيء، ثم تأتي ظروف أخرى فتجده يهوى حكما مقابلا. نقول له أنت لويت المسألة إلى أهواء، وإلا فما الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأولي الذي حكم الأرض عند آدم؟ لماذا خرجوا من قانون السماء؟ حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية، وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم. لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم وجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد، كان الحكم كله لهم. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله. طب ولماذا لم يستمر هذا الأمر وجاءت بقى القانون الرومانية والإنكليزية والفرنسية والدنيا الهيصة دي؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي إلى خدمة أهوائه، فلاحظوهم في قضية يحكمون بكذا، وفي مسير القضية يحكمون بما يناقضها، فقالوا هؤلاء خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ليثبتوا لهم سلطة زمنية، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك، فخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين. اقرأ تاريخ القانون هو كده. طب ولماذا كان الأول كده؟ لأنهم كان المفهوم أن دول بياخدوا عن حكم السماء، لما خدوا أهواءهم اللي يحتكموا إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله. فالراسخين في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله، والذين يتبعون الأهواء يبقوا راسخين ولا إذا الريح مالت؟ إذا الريح مالت مال حيث إذن. الراسخون في العلم نهاية علمهم أن يقولوا إيه؟ آمنا به. تبقى التقت المسألة ولا لا؟ يبقى نعرف أن المحكم نزل للعمل به، والمتشابه نزل للإيمان به، لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر. قال كده على العين والرأس. وإلا فلو كان كل واحد لا ينفذ الأمر إلا إذا علم علته وحكمه، نقول له أنت ما بتؤمنش بقى، أنت بتؤمن بالعلة والحكم. إحنا عايزين اللي يؤمن بالإيه؟ بالآمر، وإن لم يفهم. فإذا جاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب اللي لهم عقول، عقول معصومة من الهوى، لأن آفة الرأي الهوى، آفة الرأي الهوى. إنما الحق بيبقى واضح جدا. إيه اللي بيخلي الناس ينصرف عنه؟ الهوى. عايز يجيبها الناحية دي يجيبها، عايز يجيبها الناحية دي يجيبها. وما يتذكروا إلا إيه؟ إلا أولو الألباب. اللب هو العقل، فكأن العقل يخبرنا الله أنه يحكم لب الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها. في أحكام تجي للإيه؟ للأمر الظاهر، وفي أحكام للإيه؟ لللب. يعني يقول لك بتقطع إيد السارق وبعد ذلك يعمل لأنه إنساني قوي ورحيم، ودي وحشية، ودي مش عارف ايه، وده تشويه، وده مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ ظاهر الفهم. انما لب الفهم، انا لم اريد ان اقطع يد السارق، بل اردت ان تقطع يد السارق حتى امنعه ان يسرق، لان كل واحد يخاف على ذاته يوم يمنعه ان يسرق. واذا كنت بتقول لمتشوه زي ما قلنا حادثة سيارة بتعمل مشوهين قد اللي اتقطع ايدهم في الاسلام كله، حادثة سيارة واحدة بتعمل مشوهين ها قد اللي ايه اللي انقطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الاسلام كله. فما تجيش تعمل لي حنشصه وتعمل لي انك انت رحيم، ولا تنظر الى العقاب حين ينزل بالمجرم، ولكن انظر الى الجريمه حين تقع. فان الله يريد ان يحمي حركه الحياه للناس، بحيث اذا عملت وجد وكدت واجتهدت وكدحت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل، فلا يأتي متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت.
5: يبقى بيحمي حركة الحياة. يبقى مدام حميت حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو آمن. إيه؟ أدي لب الفهم. أدي لب الفهم. ولذلك يقول إيه؟ ولكم في القصاص إياكم أن تعرف أن القصاص ده اعتداء على حياة واحد. لا، ده لكم في القصاص حياة، لأنه إذا علم أنه إن قتل سيقتل يبقى يمتنع عن القتل، يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا؟ تبقى لنا في القصاص حياة ولا لا؟ ذلك هو لب الفهم في الأشياء. فالله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن لا نأخذ الأمور بظواهرها، بل نأخذها بإيه؟ بلبها، وندع الإيه؟ القشور اللي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله. الراسخون في العلم حينما فصلوا في أمر المتشابه برضو من مقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكأن قولهم بعد المحكم والمتشابه إن كل من عند الله، المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به، دي هداية ولا لا؟ قال يا رب ثبتنا على هذه الهداية فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ. الله، مما يدل على أن القلوب قد تتحول ولا لا؟ القلوب قد إيه؟ قد تتعود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة هبة، ما هيش رحمة حق. ما فيش مخلوق له حق على الله إلا ما وهبه الله له. فإنت ارحمنا من أن نقع في الأهواء ونغلط ونلخبط بعد أن هديتنا إلى هذا الحكم الصليب. قل كل من عند إيه؟ من عند الله. بيعلمونا إزاي نقول إنك أنت الوهاب، ثم يقول حق سبحانه وتعالى ليشرح قضية الراسخين في العلم، لأن الراسخ في العلم مدام علم شيئا يريد أن يشيعه في الناس فيشيع في الناس. يقول إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهي، المسألة سيترتب عليها أمر آخر. هذا الأمر الآخر مش بس في الدنيا، ده المسألة الدنيا دي مقدور عليها لأنها إيه؟ أمدها محدود ومنتهية. إنما الكلام في ما يأتي بعدها في الخالد. فبقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ليوم لا، ده من مقول مين؟ من مقول الراسخين في العلم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قولهم ربنا، والمفهوم في الرب أنه هو متولي التربية، ومعنى التربية إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له. ما هو معنى هذا يربي وذلك يربى، يبقى فيه مرب وفيه مربى. المربي ماذا يصنع في المربى؟ يعطي له ما يؤهله إلى الكمال المطلوب له. مدام رب بالشكل ده يبقى رب من تمام تربيتك لنا إنك أنت تحمينا من حكاية الآخرة دي كمان، وإلا حنيجي في الدنيا وبعد ذلك تمر بين الدنيا وبعد ذلك ننتهي بالحكاية التانية دي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أنت ربنا

ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اللي يوعد ويضمن هو اللي يقول، إنما أنت بتوعد بحاجة ما تضمنهاش. ليه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل، يبقى فيه فاعل ولا لأ؟ هتفعل إيه؟ شيء تاني، هفعل كذا، هسافر أروح الحتة الفلانية. طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدرة عشان تنفذ الفعل. قل لي ما الذي تملك من هذه الأشياء؟ أتملك أن تظل فاعلا؟ أتملك إن وجد الفاعل أن يوجد المفعول؟ أتملك الزمن؟ أتملك المكان؟ أتملك أن يظل السبب قائما لتفعل؟ فهب أن كل هذه العناصر وجدت فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا، يبقى باقي إيه؟ ألك قدرة وحياة تستطيع أن ملكش؟ طب أتضمن أن يظل السبب الذي من أجله ستفعل موجود ولا يمكن يتغير؟ يبقى احمي نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا، وقول إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى كلمة إلا أن يشاء الله دي إيه؟ عصمنك من أن تكون كذابا. لما ما يحصلش يبقى إيه؟ ما شاءش ربنا، لأنني لا أملك عنصرا واحدا من عناصر هذا الإيه؟ من عناصر هذا الفعل. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الذي يخلف الميعاد تأتي قوة قاهرة ولو من تغير نفسه ليفعل. نقول له أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل، ولا يمكن أن يتغير. أراد أن يفعل ما يقولش إن في حاجة جاءت تانية، لأن التغير ليس من صفات القديم الثاني. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. حين يقول إن الله لا يخلف الميعاد يبقى أمر مؤكد إننا هنلتقي. وهنلتقي ليه؟ لماذا؟ الراسخين في العلم قلنا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وخايفين من اليوم اللي ربنا سيجمع الناس فيه. يبقى المقابل مين بقى؟ اللي كفروا بالحكايات دي كلها. يبقى كان لازم يجيبهم ولا لا؟ لازم يجيبهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لأنك ساعة تسمع ويسمع غير المؤمن اللي هو الكافر ويسمع المنافق ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربما فكر أن شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم، عزوة أولاد، مال يشتري نفسه به، خلة، شفاعة. نقول له لا، أموالكم وأولادكم ما تغنيش عنكم شيء. يعني يقالوا إيه؟ لا، هذا الشيء لا يغني فلانا. يعني إيه؟ يعني يظل محتاجا إلى غيره، لأن الغنى أن لا تحتاج إلى الغير. الأموال والأولاد دي تغنيك عن يوم القيامة؟ نقول له لا، ده الحكاية مش مسألة عزوة ولا مسألة إننا عايزين نبيع جنة بقى نقول له إن كنت تقدر تشتري لك مكان فيها خدها، مش عايزين الحكاية دي بقى. يبقى ان كان عندك مال وعندك اولاد يبقى ما تنفعش، لانهم كانوا بيقولوا كده ما دام ربنا ادانا اموال واولاد ده هنبقى في الاخر احسن من كده كمان. نقول له لا، مش هتنفع، لن تغني عنكم اموالكم ولا ايه ولا اولادكم من الله شيئا. يبقى اذا الامر كله مردود الى من؟ الى الله. صحيح في الدنيا قد يخلق الله اسبابا، وللكافر ايضا تحكمه الاسباب والمؤمن تحكم الأسباب، فإذا ما أخذ في الأسباب أخذ النتيجة. الكافر الذي يؤدي عمل الأسباب في الدنيا أينجح أو لا ينجح؟ ينجح. لكن هناك بقى يبقى إذن لك ملكية أسباب، إنما في الآخرة ولا دير أخرى، انتهى كل شيء. ولذلك لمن الملك اليوم؟ انتهت المسألة. كنتم تملكون الأسباب وتعيشون مختلفين في نعيم الحياة على اختلاف أسبابكم واختلاف كدحكم في الحياة واختلاف وجود ما يمكن أن يحقق لكم المتع، لكن في الآخرة لا كدحة ولا تعب ولا أسباب، وإنما تعيش لأنك ائتمرت بأمر المسبب في الدنيا تعيش بالمسبب في الآخرة. بمجرد خطور الشيء على بالك يجي لك، أنت تعبت في الدنيا ويانا، يبقى بمجرد خطور الشيء يبقى يجي لك. الكافر بقى مش هيغني عنه ماله مش معنى الأموال والأولاد، قال لك لأن هذه اللي شغلتهم، شغلتنا أموالنا وإيه وهي دي. أقول لك اللي شغلك ما نفعكش. وأولئك هم وقود النار، أولئك أي المعذبون، وحيتعذبوا في النار. شوف بقى النكاية الشديدة، الذين يعذبون

0: هم الذين يعذبون، لأن هم نفسهم هيبقوا الوقود، هم نفسهم هيبقوا الايه. فتصور بقى ان المعذب بالنار هو نفسه اللي هيبقى الوقود بتاع النار. الله يبقى المعذب هو المعذب ولا لا؟ قال لك ايوه، ده مسألة. ليه؟ لان دي ثورة الابعاد، ثورة الايه؟ الابعاد. لان احنا قلنا زمان ان ذرات الكافر مؤمنة، ذرات الكافر مؤمنة، وذرات العاصي طائعة. اللي بيخليها تخيب إرادة صاحبها عليها، إرادة صاحبها. وضربنا زمان مثل وقلنا هب أن كتيبة لها قائد، ومفروض في الكتيبة أن تسمع أمر القائد، فإذا ما انتهت إلى مكان ما فيش فيه قيادة أعلى من هذا القائد ويأمر أي أمر، ينفذوه ولا ما ينفذوه شيء. فإذا ما جاءوا للآمر الأعلى بعد كده يقول والله قال لنا اعملوا كذا وعملوا كذا، وبحكم الأمر احنا عملنا. ولذلك يوم تشهد عليهم إيه، فكأن اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها، واليد تتقدم إلى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له. إنما الإرادة العليا، ربنا عامل لي إرادة عليه فهي بتنفذ. فيوم لا يكون له إرادة عليها اللي هو يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ تقول له ده عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وكذا. والأبعاد تعذب الأبعاد، أولئك هم وقود النار. وهذه المسألة يجب أن تأخذوها من واقع التاريخ لكل الذين كفروا برسالات الله في الأرض. الله لم يدخر كل العقاب للآخرة، وإلا شقي الناس بالكافرين وبالعاصين. يوم لابد أن يعجل بشيء في الإيه؟ في الدنيا. لساعة ما تسمع كدأب كذا، كدأب. ما هو الدأب؟ الدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع. والفلان دأبه يعمل كذا، يعني إيه دأبه يعمل كذا؟ يعني دائما معتاد إنه يعمل كذا. يجي تقول فلان ملوش هم إلا إنه يعمل كذا، يقول لك مثلا ليس لفلان هم إلا إنه بيغتاب الناس. هل معنى كل فعله غيبة الناس؟ ولا هو برضو بيفعل أفعال تانية بس ده الفعل الإيه؟ الغالب عليه، يبقى ده اسمه دأب. بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة. يبقى كدأب يعني إيه؟ عادة. العادة دي بيدينا مثل كدأب آل فرعون. الفرعون دول قم مروا قبل الرسالة الإسلامية، وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مروا. قال لك انظر إلى هؤلاء وشوف إيه اللي حصل لهم. يعني احنا مش هنأخر الحكاية، لأن ربما إن الذين كفروا تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم، يعني الله يشوف يعني في الآخرة نقول لا برضه في حاجات إيه، وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني أقرب من كده شوية، يعني قبل كده شوية. العمل لما يكون كله مؤجل للآخرة يبقى نشقى بحياة الناس، يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده أمثلة كده. فقال لك كدأب أي كعادة، ولا تصير العادة إلا بالكدح في العمل. طيب كدأب آل فرعون، دأبهم في ايه؟ قال فرعون كذب وطغى وادعى فرعون الالوهيه، مش كده اللي حصل؟ طيب واللي من قبلهم، طيب ايه اللي حصل لهم؟ قال لك الدأب العاده منهم ومما وقع بهم، كدأب آل فرعون في ايه؟ في التكذيب. وخد دأبهم ايضا في التعذيب. يعني العمليه بتيجي ايه؟ هو يكذب واحنا ايه؟ نعذب. نعذب فين؟ في الدنيا. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه، الفجر. الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. ثم تيجي علشان تثبت الدأب دي، إن ربك لبالمرصاد، ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب اللي كذاب وانتهت، إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. يعني اللي يعمل دول يبقى دأبه يكذب ودأبنا معاه نعمل إيه؟ نعذب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا؟ وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التانيين اللي من قبله. والله شديد العقاب. ساعة تسمع كلمة ذنب وكلمة عقاب تجد ان كل الامور المعنويات مأخوذة دائما من المحسات. لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية، ولذلك تنقل الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده. ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع، الشيء المعنوي ما بيفهموش إلا المتعقلين. والإنسان له أطوار كثيرة، طور طفولته لا يشهد إلا الأمر الإيه؟ المحسوس قدامه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب، الغصب إنك أنت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة كده تسلبه منه، مش ده الغصب؟ هذا أمر معنوي بيبقى له صورة مشهدية. إنما جبنا له كلمة الغصب دي يعني إيه؟ لأن الغصب في الأصل سلخ الجلد عن الشاه، اللي بيسلخ الجلد عن الشاه بنسميه إيه؟ غاصب. ونسمي عملية السلخ إيه؟ فشوف بقى الحق مع صاحبه، لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل إيه؟ فاللفظ جاي علشان. فكلمة إيه؟ ذنب، وكلمة إيه؟ عقوب. ذنب دي جاء من ذنب، هي هي. إزاي؟ قال لك لأنه المادة كلها تدل على التالي: الذنب بياكل المقدمة الحيوان أو والعقاب إنه يجي عقبه، يجي عقبه، يبقى فيه ذنب وفيه إيه؟ طب قبل ما يوجد ذنب، الذنب حياته إيه؟ لا يوجد ذنب إلا إن وجد نص يجرم، ما يبقاش فيه ذنب إلا بكده. مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب، لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمة. ولذلك حتى التقنين الوضعي أخذ دي، يقول لك إيه؟ ما يمكنش تعاقب إلا بتجريم، ما تعاقبش إلا إذا كانت فيه إيه؟ جريمة. ولا تجرمه إلا بنص، ما تجيش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة، نقول له لازم كنت قبل كده تقول إيه؟ من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة. يبقى إذن لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. النص يقول دي ما تتعملش، ان انعملت يبقى ده بقى الايه؟ الجريمه، يبقى ده الايه؟ الذنب. يبقى كان الذنب ايه؟ جاء تاليا لايه؟ لنص التجريم. والعقاب ياتي عاقب مين؟ عاقب الذنب، عاقب الجريمه. تبقى واخده اللفظ ولا لا؟ يبقى الذنب هو التالي الشيء. ولذلك يسموا حتى الدلو الذين ياخذون به الماء يسموه ذنوب. ذنوب الجرده اللي بناخد به الايه؟ المية، نحط حبل كده وندليها في البئر وناخد، اسمه ايه؟ ذنوب، لانه هو الذي يتلو الحبل، يتلو ايه؟ وبرضو الجزاء في الاخره: وان للذين كفروا ذنوبا. ذنوب ليه؟ حيتبع جريمتهم، يجي لهم ايه؟ الله. كلها تلو ولا لا؟ يبقى كلها تلو. يبقى اذا النص القراني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضيه القانونيه الاصطلاحيه اللي موجوده في كل الدنيا، انه لا عقوبه الا بتجريم، فكان العقاب بعد الجريمه اي بعد الذنب، والذنب بعد النص. ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب، نقول له فين النص ده؟ ذنب ازاي؟ ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله، ما كنتش. ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه؟ من القران، بيختلف فيها العلماء. يجي مثلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به، كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى دون ايه؟ دون الشرك. يبقى فيه قمه الخيانه العظمى دي مش ما تغفرش. بعد كده: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تيجي ايه ثانيه يقول ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجي ناس يقول لك الله ده هو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نشاء، حتى أنهم قالوا إن ابن عباس ساعة ما جت الآية دي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا قرأ إلا الشرك. إلا الشرك دي جاية ليه؟ عشان ما تصطدمش الآية دي مع إيه؟ مع الآية الثانية. نقول له الواقع أنه لا اصطدام، عند تدقيق البحث من أولي الألباب في النص فلا تجد الصدامة. ليه؟ لأن ما فيش ذنب أبدا. لأن أصل الشرك دي ما اعترفش بمن يقنن، لم يعترف بمن يقنن. فالشرك ليس ذنبا، الشرك ده الذنب لمن اعترف بالمقنن وبعد ذلك خد قوانينه وعصى واحدة من القوانين دي. إنما الشرك دي إيه؟ ليس ذنبا. مفهوم؟ فهمت الكلام ده؟ يبقى ما فيش تعب ولا اي حاجه. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. هذه الذنوب ايه؟ والله شديد العقاب. عدله ويا بعضها ولا لا؟ عقاب بعد ذنب، وذنب بعد ايه؟ بعد نص. كل الذين كفروا ستغلبون. قل امر من الله، لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه، يحمل خبرا فيه إنذار لمين؟ للذين كفروا. من هم؟ كفار قريش جايز، اليهود جايز، كل كافر. كل الذين كفروا ستغلبون. النص القرآني حينما يأتي بيأتي على غير عادة الناس في الخطاب، لأن المتكلم الله. فلما يجي واحد تقول لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي سيحضر لزيارتك غدا، ماذا يكون كلام الابن للعم؟ يذهب إليه ويقول له إيه؟ إن أبي سيزورك غدا. لكن ده الآمر وهو الأب، قال له قل لعمك إن أبي سيزورك غدا. يوم هو لما يكون أمين بقى وعايز النص اللي صدر من الآمر الأعلى يجي تمام، يقول قل لأبيك إن أبي سيزورك غدا، يبقى ده دليل على أنه نقل إيه؟ نقل النص اللي قاله ربنا نفسه لهم، وإلا كان يكفي حينما يقول الله له قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، كان يكفي من سيدنا رسول الله أن يذهب إلى الكافرين يقول لهم إيه؟ ستغلبون وتحشرون. الله، لكن من يدريهم ان ده الكلام من عنده وهو بشر يقول لك هو الفاضل كلام؟ ده بيقول لهم ايه؟ ان هو قال لي قول لهم، الله قال لي ايه؟ ولذلك بيقول قل للذين كفروا ايه ستقول، مش هو يجي من عنده كده يقول ما قول القول، لا ده بيقول الامر بالقول نفسه. ولذلك تجد القران لما يقول ايه قل للذين كفروا، ساعه ما نيجي نخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون، يبقى ياخد الخطاب ولا لا؟ ساعة ما يواجههم يقول لهم ايه؟ ستغلبون كده ولا لا؟ في آية تانية كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كان القياس يقول ايه؟ إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، إنما قال إن ينتهوا، فكأن الله حينما قال كان الكفار غيبة مش محاضرين للخطاب، ورسول الله هو اللي ايه؟ يبقى الله يتكلم عن غائبين. يوم يقول ايه؟ كل الذين كفروا سيغلبون. يوم رسول الله لما يجي يكلمهم يقول ايه؟ ان كان عايز يحافظ على النص الصدر له من الله يقول ايه؟ سيغلبون. وان كان عايز يقول من عنده يقول ايه؟ ستغلبون. وإن كان الله يريد أن يحمله فيبلغ الكلام زي ما قاله يقول قل للذين كفروا ستغلبون، وإن كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له الآخرين غائبين بالنسبة له. ولذلك جه في القرآن اللونين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما إيه؟ ما قد سلف، والآية دي قل للذين كفروا إيه؟ ستغلبون. فمرة يلحظ النقل من الآمر الأول كما صدر منه، ومرة الآمر الأول يقول له قول الكلمة اللي انت هتبقى فيها مخاطب، ما تقولش سيغلبون، قول ايه؟ ستغلبون، لأنك أنت الذي ايه؟ الدقة الأدائية دي يمكن يلتفت إليها إلا رب؟ مش ممكن أبدا. كل الذين كفروا سواء كان الكفار كفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون، أدي أمر ستغلبون المفهوم بها أنها في الدنيا، وتحشرون دي للإيه؟ للآخر. فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وينقل لهم النص القرآني ستغلبون، متى قالها رسول الله؟ قالها والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم، ما يقدروش يعملوا حاجة، وكل واحد عايش في كنف واحد أو يهاجر يروح في حتة الفلانية أو لا. الكلمة دي تيجي إلا إذا كان عندك أسباب قوية، مش ممكن ده أنت قلتها وأنت في حالة من الإيه؟ من الضعف. يبقى قالها ازاي عشان تبقى حج عليه؟ لان عنده رصيد ان اللي قايلها يقدر يعمل، عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل. ساعه ما قال كل الذين كفروا ستغلبون، ومش بس هيبقى في الدنيا، هتحشروا برضو الى ايه؟ في يوم الايه؟ في يوم القيامه. الأول هذه المساله اما ان تكون بشاره لرسول الله ولاصحابه وانذار للكافرين به اللي هتحققها موقعه ايه؟ بدر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أي جمع هذا؟ يعني احنا ضعاف ما نقدرش على المسألة دي، أي جمع هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع هذا؟ يعني المسألة أسبابها اللي موجودة ما تؤديش إلى هذه النتيجة. إنما هو بيكلمك بالأسباب ولا برب الأسباب؟ برب الأسباب. قل للذين كفروا صوروا. فإذا ما تحدى وأنذرهم ومع أنهم ضعاف أمامه ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل، ألا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الآخرة؟ يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحشرون برضو إلى يعني. يبقى إذن هنا الشيئين اثنين، الشيء الأول ستغلبون وذلك أمر في الدنيا يشهد وأمر في الآخرة قد يكذب، وستغلبون لا أسباب عندنا لهذا الإيه؟ لأننا نغلبكم، ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد أنهم غلبوا. يوم نقول ما دام صدق في الأولى ولم يكن لها أسباب يبقى لازم يصدق في مين؟ يبقى يصدق في الآخرة. كل الذين كفروا ستغلبون. وبعضهم قال أن دي مقولة لليهود، لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزلوا زلزالا شديدا، أنهم لم يكونوا يعتقدون أن الإسلام سينتصر في بدر. فلما نصر الإسلام في بدر قالوا إيه؟ قالوا ده الرسول بقى اللي احنا موعدين به من موسى وسيأتي، فالأولى أننا نؤمن. فقال قوم انتظروا إلى معركة أخرى، يعني ما تاخدوش، لا تأخذوها من أول إيه؟ معركة. فانتظروا إلى معركة إيه؟ إلى معركة إيه؟ أحد. لما جت معركة أحد قال لك لا، ده مسألة بقى إيه؟ الحرب سجال، ماشي المسألة كده. فقال لهم لا، ستغلبون وتحشرون. يبقى ده الكلام لليهود، وإن كانت الأولانية تبقى الكلام لمين؟ وما المانع أن تكون لهذا ولمين؟ لذلك ويجمعهم الذين إيه؟ الذين كفروا. اليهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر جمع يهود بني قينقاع في ناديه، قال لهم يا معشر اليهود لقد رأيتم ما أنزل الله بقريش، فادخلوا في الإسلام قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش، فقد عرفتم أني رسول الله. فماذا قالوا له؟ قالوا له لا يهرنك أنك لقيت قوما أغمارا، يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، ولكن ستعلم إذا قاتلتنا أننا نحن الناس. فأنزل الله قوله كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى إيه؟ إلى جهنم. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد هو ما يمهد عادة للطفل عشان ينام عليه نوم مستقر له قرار. كلمة وبئس المهاد يدل على أن لهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه، كما لا قدرة للطفل على أنك أنت تجيبه وتنيمه في الإيه؟ في الحتة دي. سماها مهاد عشان كده، وبئس الإيه؟ النهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئتين، فئة للحق وفئة للباطل، ويتقاتلون. ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه. فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه؟ فئة كافرة. طب المؤمنة دي بتقاتل ليه؟ قال لك في سبيل الله. تبقى الكافرة بتقاتل ايه؟ في سبيل الشيطان. يبقى مؤمنة وكافرة وفي سبيل الله وفي سبيل الايه؟ الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
4: Measure and weight. Muslims are strongly bidden to effect the measure and the weight with full justice and accuracy, and never to diminish the goods of the people or withhold from the people the things that are their due. When stinters measure against the people, they take full measure or weight. But when they measure for them or weigh for them, they skimp. Such are promised grievous chastisement by the Lord Almighty. According to the teachings of Islam, justice in measure and weight is not only the token of honesty and rectitude, but is also conducive to confidence among people and prosperity and welfare to mankind. On the other hand, injustice and greed with regards to measure and weight reflect meanness, lowness, and dishonesty, and lead to non-confidence and distrust among people, and mischief and destruction to the whole human life. The Messenger of Allah, peace be upon him, addresses this matter: he who is able to do unlawful deeds but refrains from doing them for fear of Allah, Allah recompenses him with better things in the present world and the hereafter. However, there's a great difference between someone who is committed to be just and accurate in measure and weight in order to gain people's trust and confidence for success of his business and achievement of good profits, and someone who does the same but for the good pleasure of Allah and in true sincere devotion to him. Justice and accuracy in measure and weight are conducive to the good interest of both buyer and seller, and prosperity of the whole community as much as stinting and dishonesty are to mischief and destruction.

ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

منهما السدوس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: La ilaha illallah al-Ali al-Halim. La ilaha illallah al-Halim al-Kareem. سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان
2: مستمعينا الكرام ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به، ثم اخترت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أبدأها بحكمة أرى أنها من الأهمية بمكان. تقول هذه الحكمة: يجب عليك أن تتثبت في الأخبار الحسنة ولو مرة واحدة، ويجب عليك أن تتثبت في الأخبار السيئة أكثر من 70 مرة، أو قل 100 مرة، أو قل 1000 مرة. لماذا يا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن كثيرا ما نستهين بمجرد سماع الأخبار فنصدقها مباشرة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة الثانية السبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فنحن مطالبون بأن نتثبت حتى لو كنا في مجتمع ثقة 100%، فما بالكم ونحن في مجتمع فيه خليط من الناس، في تساهل في نقل الأخبار، في زيادة على مسألة الأخبار، فيه نقص أحيانا وظلم وهضم للأخبار. نحن يجب أن نتثبت حتى لو سمعنا الخبر ممن نعرفه تماما بأمانته وصدقه، فما بالكم ونحن نسمع الأخبار من مصادر لا نعرفها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. فلماذا تظن بأخيك السوء بمجرد أن سمعت الخبر؟ وخاصة كما قلت لكم في هذا الوقت الذي صار فيه ما يسمى بفبركة الصور وصناعة الإعلام وصناعة الموقف، ويستطيعون أن يركبوا من كلامك كلمات لم تقلها ثم يخرجونها في الإعلام أو من خلال المواقع أو من خلال اليوتيوب على أنك قد قلتها. إذن لا بد من أن نتثبت وأن نتأكد. ثم أنا لست مسؤولا أصلا عن أن أصدق هذا الخبر أو لا أصدقه، ولست مسؤولا عن نقل هذا الخبر، فلماذا أتفوه وأنقل وأزيد في نقل هذا الخبر ثم يوم القيامة ربما يكون جزء من تبعات هذا الخبر علي؟ أنا في سلامة، فلأبقى في سلامة. ولذلك لما خاض كثير من المنافقين وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم أرخوا آذانهم إليهم في اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها قد فعلت الفاحشة، قال الله عز وجل: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قال الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فسماه الله عز وجل إفكا. لماذا؟ لأن بعضنا يتعجل في نقل الخبر، يتعجل في نقل الخبر. وقد ورد في بعض الأحاديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمعه تحدث به. إذن تأكد من الخبر، تثبت من الخبر، ثم حتى بعد التأكد منه ليس من الضروري، ليس من الملزم لك أن تتحدث بهذا الخبر وتعلنه أمام الناس. أنتقل إلى مختصر آخر. في عبادة من العبادات اسمها عبادة العيادة، عبادة العيادة، يقابلها عبادة أخرى نعبد الله عز وجل من خلالها اسمها عبادة اللياذة. إذن عيادة ولياذة. ما هي العيادة وما هي اللياذة؟ العيادة هي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عنك شرا، واللياذة هي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعطيك خيرا. وقد جاء الأمر بهذه العبادة في عشرات الآيات في القرآن، وعلى رأسها سورتان تسميان بالمعوذتين، وافتتحهم الله عز وجل بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الحقيقة
قل لهؤلاء المشركين أنتم تعوذون بالجن، تعوذون بالإنس، تعوذون بالكواكب، أنا لا أعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حكى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما أنت يا محمد فتعوذ بالله سبحانه وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل، فلماذا ألجأ إلى الأصنام أو إلى الأحجار؟ لماذا ألجأ إلى الجن أو إلى أكابر الإنس؟ لماذا ألجأ إلى الشمس والقمر والنجوم والكواكب؟ بل ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده وحده لا شريك له أن يحميني، وبيده وحده لا شريك له أن ينفعني. وقال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك، فأنا لا أعوذ إلا بك. بل من استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيع عليه إلا الله فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله. وهنا أذكركم بما قالته مريم عليها السلام لما دخل عليها جبرائيل وتمثل لها بشرا سويا يريد أن يبشرها بعيسى عليه السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يعود الإنسان نفسه وأولاده وأطفاله على سرعة الاستعاذة بالله عز وجل عند المفاجآت، بل حتى في أيام الرخاء. ولماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرا من أطفالنا بل كبرنا نحن وقد تعودنا على أن نقول عند حصول أي مفاجأة أو أي مكروه أمي، مباشرة أنطق بأمي، أمك بعيدة عنك، أمك قد توفاها الله عز وجل من 10 سنوات وعشرين سنة، وإنما قل ربي. يوسف عليه السلام لما تعرض لتلك الفتنة العظيمة، يوسف عليه السلام مر بابتلاءات، أخرج من بيت أبيه على حين غرة بخديعة ومكر وكذب من إخوانه وهو طفل صغير، ثم بعد ذلك رمي في البئر، ثم بعد ذلك بيع على أنه عبد وهو حر، ثم بعد ذلك سجن. لكن بينهما حصلت فتنة امرأة العزيز، قالت هيت لك، ماذا فعل؟ أو يثق بنفسه؟ لا، كبار العقلاء ضعفوا أمام فتنة النساء، إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كن. يكلم من؟ يكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم هو خطاب للأمة. فقال يوسف مباشرة لجأ إلى الله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، ألجأ إلى الله. فلا ينبغي للإنسان أن يعطي نفسه من الثقة أكثر من اللازم. كثير من الشباب وقع في الفساد، وقع في الزنا، وقع في الفاحشة، أو حتى من الشابات وقد اتبعوا خطوات الشيطان، لأنهم ما لجأوا إلى الله وإنما اعتمدوا على ما عندهم من القدرة والعقل، فاستزلهم الشيطان وأخذهم الشيطان خطوة خطوة حتى أوقعهم في الفجور. وأحيانا بعض الشباب يقول أنا سافرت مع زملائي، صحيح أن زملائي يشربون الخمر وأن زملائي يزنون إذا سافروا إلى الدول الفلانية، لكن أنا سافرت معهم مرتين وثلاث مرات ولم أزني. نعم لم تزني في المرة الأولى والثانية، لكن الشيطان يتربص بك، حتى لو لم يقعك الشيطان إلا في العاشرة وفي العشرين لا صبر حتى يقعك، واعتبر نفسه فائزا ورابحا في هذه المعركة معه. طيب ما هو الحل؟ الحل أنا أبتعد عن مجال الشر، لا أن أقترب منه ثم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظني، لا، ابتعد. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن بعث الله عز وجل بحكمته وعلمه الدجال في وقتك، لا تذهب تقول أنا أريد أن أنظر إلى الدجال وإلا فأنا أعرف أنه دجال. لا، كم من الناس فتح قنوات فضائية ليسمع ماذا يقول فلان وفلان وهو مقتنع أن كلامهم غير صحيح، فافتتن بكلامهم وتأثر بكلامهم، وقد بعثوا مجموعة من الشبهات التي التصقت بقلبه فلم يستطع أن ينفك عنه. كم من الشباب رأوا مجموعة من المشاهد وهم يقولون نحن أكبر من أن نتأثر بهذه المشاهد، نحن رجال كبار بلغنا 50 و60 و70، أتريد أن أتأثر بمقابلتي لامرأة أو لفتاة؟ وفعلا تأثر.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك وجب على الاثنين على الرجال وعلى النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يكون الواحد منهم فتنة للآخر. شاهدنا هو قول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة يقال لها ابنة الجون، فأوصى أهلها أن تقول هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قولي أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه الكلمة، هذه تلجأ إلى الله من أن أصيبها بشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك. فندموا أعظم الندامة، كيف تعلمون ابنتكم أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه البسيطة أعوذ بالله منك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله عز وجل خيرا ونعمة لهذه الأمة، هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول يا ويل من استعيذ بالله عز وجل من شره ثم لم يتأثر بهذا الكلام وطغى وتجبر على هذا الإنسان. مساكين من النساء من العجائز من الأطفال قالوا لمجرمين نعوذ بالله منكم ومن شركم لم نفعل شيئا يأبهوا به.

شر الوسواس الخناس، ذاك الوسواس الذي يأتيك بين الحين والآخر، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى انخنس عنك، وإذا غفلت جاء إليك يوسوس لك فيما يتعلق بالله أو يتعلق بالدين أو يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالطهارة، أو يدخل الشك إلى قلبك على زوجتك أو من زوجتك إليك بغير مسوغ، بغير أرضية صحيحة. والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يلبس عليك هذا الشيطان هذه القراءة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات التحقيقات لهذه العبادة في يومنا وفي ليلتنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم في حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وهذه ننساها كثيرا. سكنت في شقة، في بيت، استأجرت شقة أو بيتا، كنت مسافرا للسياحة أو للعمل، أو نزلت في البر أو نزلت في حديقة، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وهنا تنبيه وفائدة ذكرها أهل العلم، لم يضره شيء، شيء نكرة ليست معرفة، وجاءت في سياق النفي لم فتعم. إذن لماذا تتصور لم يضره شيء إما عقرب أو حية؟ لا، لم يضره شيء لا من الجن ولا من الإنس، لا من الحيوانات ولا من الجمادات، لم يضرك برد ولا حر ولا جاسوس ولا من الخافيات ولا من الظاهرات، لكن إذا قلت هذا الدعاء بصدق وإخلاص. من المختصرات كذلك من وهي عبارة عن حكمة أو حكمتان متتاليتان. الحكمة الأولى تقول البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. البشاشة، البشاشة انشراح الصدر، ابتسامة الوجه، إشراق الجبين، البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. سأذكر إن شاء الله تعالى الحكمة الثانية وأعلق على الحكمة الأولى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنت قد قلت لكم حكمة جميلة قبل الفاصل، ها أنا ذا أعيدها وأشنف آذانكم كذلك بحكمة أخرى ثم أعلق عليهما جميعا. الحكمة الأولى تقول: البشاشة مع العطاء، البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. يعني كأنك أعطيتني هديتين في آن واحد. أنا لا أريد أن تعطيني هدية بجبين مقطب، لا أريد أن تعطيني هدية ووجهك مكروب كأنك نادم على هذه الهدية أو على هذا العطاء. وحتى يقول هذا الكلام الولد مع أبيه أو الأب مع ولده أو الزوجة مع زوجها: أريد أن تقدم لي العطاء، تقدم لي المساعدة، تقدم لي المشاركة، وأنت مبتهج حتى أشعر بأنك أعطيتني إياها من نفس تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لكن إن أعطيتني إياها بغلظة أو بمنة، ربنا سبحانه وتعالى يحذر من هذا، من هذه النفسية وهذا الشعور أثناء العطاء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال العرب في السابق في حكمتهم ومثالهم، قالوا: المنة تفسد الصنيعة. هذه الصنيعة الطيبة التي قدمتها لي بمنتك أفسدتها، ولذلك لا تعطيني الهدية. أو مثلا الرجل يعطي زوجته هدية ويقول: هذه هدية، ها إياك أن تنسيها، هذه هدية إياك أن تجحديها، هذه هدية لا تزعجين مرة ثانية. أنت الآن أفسدت الهدية، أفسدت العطاء. لكن سبحان الله، إذا قدمت الهدية ولو كانت يسيرة، لأن الهدايا على مقدار مهديها لا على مقدار المهدى إليه، على حسب ما أستطيعه أنا. وقد قيل: هدية صغيرة مع حب كبير تصبح كبيرة، وهدية كبيرة مع حب صغير تصبح صغيرة. فأنا أريد أن تقدم لي هدية أو أنا أقدم لك هدية.

لكن في قالب جميل. كثير من الناس عندهم الحق لكن رفض الحق الذي عندهم، لماذا؟ لأنهم قدموه في إناء غير صحيح أو في إناء مقذر. فوجب على الإنسان أن يقدم الحق وأن يقدمه بالصورة الصحيحة. الإنسان يستحب له أن يقدم الهدية والعطاء، سواء كان العطاء واجبا أو مستحبا أو مباحا، ويقدمه بالصورة الصحيحة النقية. إذن نعود مرة ثانية ونقول البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. فأنا أشكرك على الهدية وأشكرك على أسلوبك في الهدية. بعض الناس يحرجك، فعلا يحرجك بأسلوبه الجميل، هو يحرجك بأسلوبه الجميل وأنت أحيانا تجرحه بأسلوبك السيء. فإذا قدم لك الهدية يقول صدقني أنك أغلى، يعني أنت تستاهل ما هو أعظم من هذه الهدية، لكن هذا الذي استطعت عليه. بمثل هذا الأسلوب يقبل هديتك ويقبل بشاشتك وتكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية في مسألة العطاء تقول التأخر في العطاء يشبه الرفض، كأنك لا تريد أن تعطيني، لماذا تأخرت؟ الأب يعد ولده إن أنت نجحت من الثانوي أو من الجامعة أنا سأشتري لك الهدية الفلانية، أنت تريد أن تشجع، ولا مانع من التشجيع، بل هو جميل في التربية، لكن الآن انتهت الامتحانات وأخذت الشهادة وأتيت ولله الحمد منا بجيد جدا أو جيد جدا مرتفع أو ممتاز. طيب عطاؤك يا أبي أين؟ عطاؤك الذي وعدت به أنا لا أوجبه عليك، هو أمر مستحب، لكن ما أجمل أن يكون العطاء قريبا من الوعد، لا أن تعدني بالعطاء بعد النجاح ثم يمر شهر وشهران وستة أشهر وسنة وسنتان. الآن ذهبت حلاوة العطاء، فالتأخر في العطاء يشبه الرفض. قولوا مثل ذلك الدول مثلا مع الشعوب، خرج الحاكم أو الرئيس أو الوزير ووعدهم بأنه إن شاء الله تعالى سنقيم لكم مراكز صحية مجانية، بأنه سنعطيكم منح للدراسة وسنيسر لكم إسكانات وسنزيد في الرواتب. طيب أنت قلت هذا الكلام في بداية مسؤوليتك، بداية تسنمك لهذه المسؤولية، والآن ذهب سنة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات، الأمور إلى انحدار وإلى نزول، يا ليتها وقفت عند حدها. إذن التأخر في العطاء يشبه الرفض، فلا تؤخر العطاء، بل حتى في الاعتبار عند الله سبحانه وتعالى. افترض أني نويت أن أعطي فقيرا أو مسكينا، أو أساعد أخي لأنه مقبل على الزواج، أو أساعد أختي لأنها مقبلة مثلا على مشروع، نويت أن أعطيها. طيب أنا مستطيع الآن؟ نعم مستطيع. هل هناك فرق بين أن أعطيها مشاركة الآن وبين أن أعطيها مشاركة بعد يومين أو ثلاثة أيام؟ نحن نقول لا فرق، ثلاثة أيام لا تفرق كثيرا. نعم عندنا لا تفرق كثيرا، لكن عند الله تفرق وتختلف، لأنه لما تصدقت الآن أو شاركت الآن دخلت في المضاعفة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. لماذا أتأخر؟ وسارعوا وسابقوا. والله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم، لا يستوي، لاحظ، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مع أن الفرق بينهم يمكن يوم واحد أو يومان، هذا أنفق قبل فتح مكة وهذا أنفق بعد فتح مكة، لكن الله عز وجل يقول لا يستوي، لا يستوي. دعوني أجعلها بشكل مثال تكون أوضح. عرض علينا مشروع بناء مسجد ونحن 20 شخصا أو 100 شخص أو 1000 شخص، وأعطونا مهلة خلال يومين أو 3 أيام للمشاركة في بناء هذا المسجد أو هذا المركز أو هذا المبنى مثلا، أو مساعدة فقير أو مساعدة مسكين. هل يختلف من شارك وهو رقم 1 مع من شارك وهو رقم 5 مع من شارك وهو رقم 10؟ نحن نقول كلهم المهم أنهم جميعا شاركوا. صحيح المهم أنهم جميعا شاركوا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا، السابقون السابقون أولئك المقربون. أنا أريد أن أكون الأول، أريد أن أكون الأول. ورد عن ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
كما ورد أن الناس يوم القيامة في جنات النعيم في النظر إلى الله سبحانه وتعالى يكون قربهم أو بعدهم على حسب سبقهم إلى المجيء إلى صلاة الجمعة. فسابق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما دخل المسجد يريد أن يكون الأول، وجد قبله ثلاثة قد سبقوا، فالتفت إلى نفسه يعزيها ويقول: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، أنا أردت أن أكون الأول لكن سبقني أناس فأصبحوا قبلي فأنا رابعهم، والحمد لله رابع الأربعة ليس ببعيد. وهذا الذي كان يحصل بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب، يتنافسان المنافسة الشريفة السامية السامقة العالية في ذات الله وفي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل عمر مع أبي بكر الصديق إلى أن قال له: والله لا أسابقك بعدها أبدا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشاركة في غزوة تبوك، جاء عمر بن الخطاب بنصف مشاركته لأنه كان في وقت مال عنده، فقال عمر الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. وما هي إلا لحظات حتى جاء ذاك الرجل النحيل في جسمه العظيم في إيمانه، فقدم مشاركته للنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وثقة ويقين: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك بعدها أبدا. أسأل الله أن يحشرنا معهم في جنات النعيم. انتهى الوقت معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا. انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب، التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والثاني 22 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. أستراليا بيرث، مسافر يفقد تأشيرته ويغادر أستراليا بسبب كيلو من اللحم. سيدني، أصوات شعرية عربية أسترالية تحتفي بالحب والحنين والهوية. ومن العناوين العالمية، السودان، مصرع 15 عاملا بانهيار منجب ذهب شمال السودان. السودان أيضا، الحرب تحصد حياة مئات الأطفال في 6 أشهر، والأمم المتحدة تحذر من كارثة. سوريا دمشق، الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق، ملتزمون بدعم سوريا. فلسطين المحتلة غزة، تحت الركام والقصف، مزارعو غزة يزرعون البقاء والأمل بين الخيام. سوريا، طوابير طويلة أمام محطات الوقود السورية للبترول، لا نقص في الكميات. النمسا، محكمة نمساوية تقضي بالسجن ضابطين سوريين سابقين لارتكابهما جرائم تعذيب. جنوب لبنان، 4 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وعون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني. العراق، ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه وكيل وزارة النفط العراقي. توغل صهيوني، توغل صهيوني في ريفي درع والقنيطرة واستجواب شخصين في صيدا الجولان. الضفة الغربية، الضفة الغربية أهالي برقة بين اعتداءات مستوطنين وتوسع حومش. البيت الأبيض يقول، لقاء رابع بين ترامب والشرع، دور سوري جديد في المنطقة. لبنان، البحر مقبرة الذكريات، لبنان يتخلص من 8 ملايين متر مكعب من ركام الحرب. الكيان الصهيوني، زيارة عسكرية أمريكية وقرار صهيوني مرتقب بالانسحاب من جنوب لبنان. ألمانيا، أحب فلسطين، 3 نشطاء يواجهون الترحيل في ألمانيا. فلسطين المحتلة القدس، أغلق عليهم الباب، جندي صهيوني يفجر قنبلة داخل مركبة في القدس. الكيان الصهيوني، سموتريتش يقول، بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. حلف شمال الأطلسي الناتو، الناتو يسوق تسلحه في أنقرة لطمأنة ترامب. بنغلاديش، قتلى في مخيمات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش جراء الفيضانات. جنوب أوروبا، موسم حرائق مبكر، النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار. كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ كيف تراكمت الديون على أمريكا وما تأثيرها على أقوى اقتصاد بالعالم؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. أستراليا بيرث، يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة لا الدائمة وفق معايير محددة. غالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجأة، وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم. قد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا. سيدني، يقيم صالون الدكتورة بهية بوحمد للشعر والأدب في سيدني أمسية شعرية وأدبية لشاعرات أستراليا من ثقافات وبلدان مختلفة، منها العراق ولبنان وتركيا وفرنسا، وذلك يوم الخميس الموافق 9 تموز. وتهدف هذه الأمسية إلى جمع نخبة من الشاعرات ليقدمنا نصوصا تنبض بالحب والحنين والهوية. فما الذي تمثله المشاركة للشاعرات، وكيف وقع الاختيار عليهن؟ أعدت أنا منال العاني هذا التقرير الذي يتضمن لقاءين، الأول مع الشاعرة الأسترالية اللبنانية سعدة جرمانوس، واللقاء الثاني مع الشاعرة والرسامة الأسترالية العراقية أمل الحمداني. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان، لقي 15 شخصا مزرعهم في السودان جراء انهيار جزئي لمنجب ذهب في منطقة سمنة بمحافظة وادي حلفة شمال البلاد، وفق ما أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أمس. وقالت الشركة في بيان إن عددا من العمال دخلوا منجم محمد توفيق في منطقة حلفة القريبة من الحدود المصرية، رغم أنه مغلق بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المنجم عليهم ومصرع 15 عاملا وإصابة واحد. السودان أيضا. قالت الأمم المتحدة أمس إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وإن الآلاف هجروا من قرى دمرت قرب الحدود الغربية مع تشاد جراء هجمات شنتها الدعم السريع. وأفادت وكالة الهجرة التابعة للمنظمة الأممية بأن أكثر من 3500 شخص اضطروا الجمعة الماضي إلى النزوح من قرية وادي فونغو في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور. سوريا دمشق. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. فلسطين المحتلة غزة. يعيش مزارعو غزة النازحون مأساة إنسانية مزدوجة لا تقتصر على فقدان منازلهم وممتلكاتهم، بل امتدت إلى تدمير أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الوحيد في ظل حصار صهيوني مشدد يمنع دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي ويهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بالجوع. وتصف مزارعة نازحة معاناتها اليومية مشيرة إلى أن غلاء الأسعار يمنعها من شراء احتياجات أسرتها، مما اضطرها للاعتماد على زراعة الخضروات حول خيمتها. سوريا. تشهد عدة محافظات سورية أزمة طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود وسط شكاوي مواطنين من ساعات انتظار تصل إلى 3 ساعات، فيما أكدت الشركة السورية للبترول أن ما يحدث هو اختناق في التوزيع وليس نقصا في الإمدادات. وفي دمشق رصد مراسل سوريا الآن أمس الاثنين طابورا طويلا من السيارات أمام إحدى محطات الوقود، مشيرا إلى أن ساعات الانتظار وفقا لسائقين تتراوح بين 3 ساعات و2 ساعات. النمسا. قضت محكمة نمساوية بسجن ضابطين سابقين في النظام السوري المخلوع 8 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية. جنوب لبنان. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أمس مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر غارة صهيونية استهدفت سيارتهم في منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان الصهيوني منذ أكثر من 2 أسبوع. العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة نحو 19 مليون دولار إضافة إلى ضبط مبلغ 1 مليون دولار. توغل صهيوني. توغلت قوة للاحتلال الصهيوني في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي أمس، فيما أقامت قوة صهيونية أخرى حاجزا مؤقتا على أطراف قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسل سوريا الآن إن قوة صهيونية مؤلفة من ناقلتي جنود توغلت إلى سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك قادمة من بوابة تل أبو الغفار. الضفة الغربية. تتعرض بلدة برقة شمال نابلس كما في مناطق أخرى من الضفة الغربية لهجمات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأرضهم، وتفاقمت أوضاع السكان خاصة منذ إعادة بناء مستوطنة حومش التي أقيمت على أراضي برقة وسيلة الزهر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. البيت الأبيض يقول: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر إنعقادها في العاصمة التركية أنقرة في 7 و8 من يوليو تموز الجاري، في لقاء رابع يجمع الرئيسين منذ عودة العلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط نظام الأسد. لبنان: تحاول السلطات اللبنانية التخلص من مخلفات الحرب الصهيونية التي طالت نحو 100,000 منزل وخلفت ما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. ففي مدينة صور جنوب البلاد قالت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار إن الحكومة تحاول التعامل مع آثار الغارات الصهيونية وإزالة الركام، حيث جرى تدمير نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا. الكيان الصهيوني: عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الأحد اجتماعا أمنيا لبحث نقطتي انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان والمصادقة عليهما، في حين ينتظر الكيان الصهيوني موافقة واشنطن للمضي قدما في تنفيذ المشروع التجريبي وفق اتفاق الإطار، وذلك قبيل زيارة قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى للبنان المقررة الاثنين. ألمانيا: برلين، كوبر وشين ولويس ناشطون أجانب فرقتهم الدول وجمعهم حب فلسطين وقضيتها، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاءوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبلهم ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم. وبعد 7 من أكتوبر تشرين الأول وجد النشطاء الثلاثة أنفسهم أمام تحقيقات جنائية والتعليق أوضاع إقامتهم بفعل مشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين، مؤكدين أن السلطات الألمانية تستخدم قوانين الهجرة والإقامة بحسب روايتهم لإسكات الأصوات المعارضة للحرب على غزة. فلسطين المحتلة القدس: في مشهد يعكس وحشية وسيادة تفوق الوصف، وثقت الكاميرات جريمة ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ويوضح المقطع المتداول قيام جندي صهيوني بإلقاء قنبلة داخل مركبة تقل مجموعة من الشبان، ولم يكتفي بذلك بل تعمد إغلاق الباب بقوة لمنع السائق من الخروج والنجاة، لتنفجر القنبلة والركاب محتجزون داخل السيارة. الكيان الصهيوني: قال وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش أمس إن الكيان الصهيوني بدأ ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية. حلف شمال الأطلسي الناتو: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أمس إن أعضاء الحلف سيكشفون خلال قمتهم في العاصمة التركية أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات، ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. بنغلاديش: أفاد بيان صادر عن المجلس الروهينجي المتحد إن 9 لاجئين من الروهينجا على الأقل بينهم طفل قتلوا في 3 انهيارات أرضية متفرقة منذ فجر الاثنين وحتى مساء اليوم عقب هطول أمطار غزيرة على مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش. جنوب أوروبا: تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، إذ شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة. ففي فرنسا التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو جنوب غرب البلاد نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان. الخبر الأخير في هذه النشرة: كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ بعد أكثر من عقدين من الحروب المكلفة والأزمات المالية والتخفيضات الضريبية والإنفاق الاجتماعي المتزايد، وصلت الديون الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 39 تريليون دولار في وقت لم تعد فيه الحكومة تقترض بالأموال الرخيصة كما كان الحال في العقد الماضي، بعدما رفعت أسعار الفائدة تكلفة خدمة الدين إلى مستويات قياسية. وتشير البيانات إلى أن مدفوعات الفائدة وحدها تجاوزت تريليون دولار سنويا لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: أستراليا بيرس، مسافر يفقد تأشيرته ويغادر أستراليا بسبب كيلو من اللحم. سيدني، أصوات شعرية عربية أسترالية تحتفي بالحب والحنين والهوية. ومن العناوين العالمية: السودان، مصرع 15 عاملا بانهيار منجب ذهب شمال السودان. السودان أيضا، السودان الحرب تحصد حياة مئات الأطفال في 6 أشهر، والأمم المتحدة تحذر من كارثة. سوريا، دمشق، الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق، ملتزمون بدعم سوريا. فلسطين المحتلة، غزة تحت الركام والقصف، مزارعو غزة يزرعون البقاء والأمل بين الخيام. سوريا، طوابير طويلة أمام محطات الوقود والسورية للبترول، لا نقص في الكميات. النمسا، محكمة النمساوية تقضي بسجن ضابطين سوريين سابقين لارتكابهما جرائم تعذيب. جنوب لبنان، 4 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وعون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني. العراق، ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه وكيل وزارة النفط العراقية. تواغل صهيوني، تواغل صهيوني في ريفي درعا والقنيطرة واستجواب شخصين في صيدا الجولان. الضفة الغربية، الضفة الغربية أهالي برقة بين اعتداءات المستوطنين وتوسع حومش. البيت الأبيض يقول: لقاء رابع بين ترامب والشرع، دور سوري جديد في المنطقة. لبنان، البحر مقبرة الذكريات، لبنان يتخلص من 8 ملايين متر مكعب من ركام الحرب. الكيان الصهيوني، زيارة عسكرية أمريكية وقرار صهيوني مرتقب بالانسحاب من جنوب لبنان. ألمانيا، أحب فلسطين، 3 نشطاء يواجهون الترحيل في ألمانيا. فلسطين المحتلة، القدس، أغلق عليهم الباب، جندي صهيوني يفجر قنبلة داخل مركبة في القدس. الكيان الصهيوني، سموتريتش يقول: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. حلف شمال الأطلسي الناتو، الناتو يسوق تسلحه في أنقرة لطمأنة ترامب. بنغلاديش، قتلى في مخيمات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش جراء الفيضانات. جنوب أوروبا، موسم حرائق مبكر، النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار. كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ كيف تراكمت الديون على أمريكا وما تأثيرها على أقوى اقتصاد بالعالم؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:01، يرفع لأذان العصر تمام 2:42، يرفع لأذان المغرب تمام 5:03، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:48، والشروق تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

راح تبتسم للحياه يوم. بعض الاحيان بتتوهم انك وصلت لطريق مسدود ما بترجعش. دق الباب بايدك، يمكن البواب اللي ورا الباب اطرش ما بيسمعش. دق الباب مره تانيه، يمكن اللي معاه المفتاح راح للسوق. مش هيرجع بعد دق الباب مرة تالتة. أيوة، دق الباب مرة تالتة ومرة عشرة، وحاول إنك تدفعه بشويش برفق، واضرب عليه بالشدة. كل باب مغلق لابد أن ينفتح. اصبر وما تيأسش. لازم تعرف إن كل واحد منا قابل مئات الأبواب المقفولة

وما يقسش، ولو كنا يائسين لبقينا واقفين قدام الأبواب. لما بتشعر إنك أوشكت على الضياع، دور عن نفسك، راح تكتشف إنك موجود، وإنه من المستحيل إنك تضيع وفي قلبك إيمان بالله، وفي رأسك عقل بيحاول إنه يجعل من الفشل نجاح، ومن الهزيمة نصر. ما تتهمش الدنيا بأنها ظلمتك، انت بتظلم الدنيا بالاتهام ده، انت اللي ظلمت نفسك. ايوه، وما تظنش ان اقرب الناس هم اللي بيغمضوا الخناجر في ظهرك، يمكن يكونوا ابرياء من اتهامك، يمكن تكون انت اللي ادخلت الخناجر في جسمك باهمالك او باستهتارك او بنفاس صبرك او بقلبك او بطيشك ورعونتك او بتخاذلك وعدم احتمالك. ما تتصورش وانت في ربيع حياتك انك في الخريف، املأ روحك بالامل. الأمل في الغد بيزيل اليأس من القلوب، ويلهيك عن الصعوبات والمتاعب والعراقيل. الميل الواحد في نظر اليائس هو 1000 ميل، وفي نظر المتفائل هو بضعة أمتار. شايفين الفرق قد إيه كبير بين اليائس والمتفائل؟ اليائس بيقطع نفس المسافة بوقت طويل لأنه بيبص للخلف، والمتفائل بيقطع المسافة دي في وقت قصير لأنه بيبص لبكرة للغد.

فالناس دول اللي بيمشوا ورؤوسهم لورا ما بيوصلوش أبدا. لو كشرت لك الدنيا ما تكشرش ليها، وجرب إنك تبتسم. أيوة ابتسم.

قصة زوج بيعشق زوجته بجنون. يا سلام، عنوان رائع. ياريت كل الأزواج بيعشقوا زوجاتهم بجنون. لما اتسألت الست دي عن سر سعادتها الدائمة، يا ترى هل هو المهارة في إعداد الأكل، ولا الجمال، ولا إنجاب الأولاد، ولا غير كده؟ قالت الست العجوزة: الحصول على السعادة الزوجية بعد توفيق الله بإيد المرأة. اسمعوا يا ستات، فالمرأة هي تقدر إنها تجعل من بيتها جنة، وتقدر العكس. ما تقوليش المال، فكتير من النساء الغنيات تعيسات وبيهربوا منهم أزواجهم ولا الأولاد. فهناك من النساء بيجيبوا 10 صبيان وزوجها ما بيحبهاش ويمكن يطلقها، والكتير منهم شاطرين في الطبخ، والواحدة منهم بتطبخ طول النهار ومع ذلك بتشكي سوء معاملة جوزها. فتعجبت المذيعة وقالت: طيب ايه هو السر؟ فقالت لها العجوز: لما يغضب ويثور في وشي جوزي يعني، ويثور هو، انا كنت ألجأ للصمت. اسكت سكوت، الصمت المطبق بكل احترام، ما جاوبش ولا كلمة، مع طقطقة الرأس بكل أسف. وإياك والصمت المصاحب لنظرة سخرية، لأن في الناس ستات مثلا بتسكت لكن بتبص كده من جنب العينين بنظرة سخرية. فالراجل ذكي ويفهمها. بعدين قالت لها المذيعة: ليه ما تخرجيش من غرفتك؟ قالت لها العجوز: اوعى، اياك، يمكن هو يظن انك بتهربي منه ومش عاوزة تسمعيه، لازم تسكتي، والموافقة على كل اللي بيقوله، حتى ايه يا ستات؟ حتى يهدي. حتى يهدى بقى. وبعد كده اقول له: انتهيت؟ بعدين اخرج، لانه راح يتعب ويحتاج للراحة بعد الزعيق. فانا بخرج من الغرفة وبكمل اعمالي المنزلية. بعدين قالت لها المذيعة: بتعملي ايه؟ يا ترى بتلجأي لأسلوب المقاطعة، بتقطعيه وما بتكلمهوش لمدة اسبوع او اكتر؟ الست الطيبة العجوز قالت لها: لا، اوعك، اياكي، لان العادة السيئة دي سلاح ذو حدين، لانه في ستات برضو تزعل منه ما بتكلمهوش، خلاص زعل مني انا حزعل منه. قالت لها: لما بتقطعي جوزك اسبوع وهو محتاج لمصالحتك، راح يتعود على الوضع، ويمكن يرتفع سقف مطالبه لحد انه يلجأ للعناد الشديد. قالت لها: طيب تعملي ايه؟ قالت لها الست الكبيرة العجوزة، قالت لها: بعد ساعتين أو أكتر أجيب له كوباية عصير أو فنجان قهوة وأقول له: تفضل اشرب، لأنه فعلا محتاج لكده، وبكلمه بشكل طبيعي. فبيسألني: أنت غضبانة؟ أقول له: لا. فبيبدأ بالاعتذار عن كلامه القاسي ويسمعني كلام جميل.
قالت لها المذيعة: طيب أنت بتصدقيه؟ بعد كده لما بيقول لك كلام جميل بعد ما كان بيسمعك الكلام يا ساتر. قالت لها: طبعا طبعا بصدقه، لأني بثق بنفسي ومش غبية. أنت عاوزة مني إني أصدقه وأصدق كلامه وهو غضبان وما تصدقوش وهو هادئ؟ قالت لها المذيعة: طيب وكرامتك؟ ساعتها العجوز قالت لها: كرامتي برضا جوزي وصفاء العشرة بينا، ومفيش كرامة بين الزوج والزوجة. أي كرامة؟ وهي اتجردت قدامه من كل هدومها، واتجردتي قدامي من كل هدومك، فين الكرامة؟ ده جوزك. الله، والله حكاية حلوة، عجبتكم؟

قصة بعنوان سعي خير. في قرية بعيدة كان هناك رجلين ما بيلاقوش شغل، وكانت القرية بتاعتهم مشهورة بالفلاحين اللي عندهم الخواريف. ففي يوم من الأيام الرجلين دول قرروا إنه يسرقوا الخراف في الليل من غير ما حدش يشوفهم. بدأ أصحاب الخراف بالتساؤل، لأن عدد الخراف بدأ ينقص يوم بعد يوم. فعملوا الفلاحون اجتماع قرروا فيه إنه يبقوا صحيين في ليلة معينة عشان يراقبوا الوضع هيحصل إيه في الليلة دي. وفعلا بدأوا بتنفيذ الخطة، وفجأة ظهر الرجلين هما إيه ملثمين، وسرقوا الخروف الأول، ويدوب داروا ظهرهم والفلاحين بسرعة مسكوهم يا ويلهم. فكان العقاب تعرفوا ايه؟ انه يحموا سيخ او سيخين من النار، سيخين حموهم وحطوهم على النار. السيخ الاول مكتوب عليه سين والتاني خا عشان يطبع على جبينهم. أما حرف سين فهو سارق، سين سارق، وحرف خا خروف، يعني سارق خروف. فكان الرجلين دول فين ما يروحوا الناس تعرفهم إنهم الحرامية اللي سرقوا الخرفان. الأول ما قدرش يحتمل الوضع والإهانة في حتته في القرية بتاعته، فقرر إنه يروح لقرية تانية محدش يعرفه فيها. أما التاني فقرر إنه يبقى بقريته، ونوى على في نفسه إنه غير حاله للأفضل. فبقى يساعد الكبير ويعطف على الصغير، ويقوم بأعمال خيرية لا تعد ولا تحصى، حتى الكل بقوا يحبوه. وبي على الحال ده حتى إنه كبر وشاخ. وفي يوم من الأيام كان العجوز المطبوع على جبينه سين وخا قاعد في قهوة القرية، والكل بيسلم عليه ويثني عليه. كان هناك رجل غريب في القرية، فأثار حال الرجل العجوز فضوله، فقام وراح لصاحب القهوة المقهى وسأله مال العجوز ده الكل بيسلم عليه ويثني عليه، يتكلموا عنه كويس، وإيه ده اللي مطبوع على جبينه؟ يا ترى انتوا برأيكم صاحب القهوة جاوب الراجل جاوبه بإيه؟ السين والخاء، هي السين والخاء معناها سارق الخرفان، لكن الراجل لما سأل إيه المكتوب ده سين وخاء، وصاحب القهوة هو يعرف الحكاية، فترى قال له إيه؟ تعرفوا قال له إيه؟ قال له دي قصة قديمة، ولكن أظن إنه الحرفين دول سين وخا معناها ساعي خير. الله، لأنه غير حياته وابتدى يعمل خير طول حياته، حتى بقى شاخ وبقى عجوز. شايفين ربنا سبحانه وتعالى زي غير الناس؟ إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.